الله يا قابض أنت المانع، الله يا خالق أنت الجامع.

الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفوا

الرحيم. واغفر لعبدك المذنب الضعيف يوسف بن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب.

0: سألتك يا غفار أن تغفر الخطايا وكل خطيئتي وذنبي غافرا.
1: آمين.
0: بقهرك يا قهار خذ كل معتدي، فلا زال نصر الله للحق قاهرا.
1: آمين.

0: وللرزق يا رزاق كل ميسرا، وصيره لي ربي كثيرا ووفرا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وجد بفتح صعوبات وكل مظافرا.
1: آمين.
0: عليمون

0: كبير كل قدر يا معليا أعل مقامي خافضا للمكابرا. حفظه فحفظا منك يا خير حافظ وقوتا جزيلا يا مقيت ووافرا.
1: آمين.

0: ومحيي فقلبي أحيه لي بذكرك، وصدري فاشرح لي لأصبح ذاكرا.
1: آمين.
0: مميت

0: منك جد وبرحمة أفوز بها إن زار نفسي المقابر.
1: آمين.

الملك من تشاء تعز فمنك الخير هب لي كاثرا.

فتورثها من شئت إن كان شاكرا. آمين.

0: صدق صبري وقوك، فلا زلت يا ربي لحكمك صابرا.
1: آمين.
0: بأسمائك الحسنى التي قد تقدمت وأوصافك

0: أسبغ علي المن نعماك منعم إذا لا تصيرني بكبر مصاعرا.
1: آمين.
0: سألتك كشفا

0: الغوث والغيث يا ربنا، فما زال غوث الله للخلق حابرا.
1: آمين.
0: وجد بالحياة.

وقد حارت الأفكار من شدة البلاء وشدة قحط صير الأرض بائرا. فبالخصب جد ربي وأصلح فسادها وبعد يا

0: وما خاب قطعا من عليك توكلا ففرج هموم العبد واجعله صابرا.
1: آمين.
0: وحطني

0: وبالخير جد دنيا وارحمنا كذا والعشائر. فغفرانك اللهم يا خير راحم، برحمتك ارحمنا كذا والمحابر.
1: آمين.

ذاته وهم أو خيال. يا من هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن

علما جميع خلقك تحت قهر عظمتك فخضع كل ذي سلطان لسلطانك وأمر الدنيا والآخرة بيدك ربنا إننا دعوناك بأسمائك الحسنى فأجب دعوتنا وأقبل وسيلتنا وأبح لنا جليل المطالب وأحسن لنا الخواتم والعواقب يا سابغ النعم يا دافع النقم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الغمم يا كاشف الظلم.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: غفرانك.

وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم

الله يا قابض أنت المانع، الله يا خالق أنت الجامع.

الأسود أو

مستقيم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الوالي الحفيظ الأكرم

الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفوا

الرحيم. واغفر لعبدك المذنب الضعيف يوسف بن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب.

0: سألتك يا غفار أن تغفر الخطايا وكل خطيئتي وذنبي غافرا.
1: آمين.
0: بقهرك يا قهار خذ كل معتدي، فلا زال نصر الله للحق قاهرا.
1: آمين.

0: وللرزق يا رزاق كلي ميسرا، وصيره لي ربي كثيرا ووفرا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وجد بفتح صعوبات وكل مظافرا.
1: آمين.
0: عليمون

0: قدري معليا، أعل لي مقامي خافضا للمكابرا. حفيظه فحفظا منك يا خير حافظ، وقوتا جزيلا يا مقيت ووافرا.
1: آمين.

ويا حق ثبتني على الحق دائما، وكن لي وكيليا وكيل وناصرا.

0: ومحيي فقلبي أحيه لي بذكرك، وصدري فاشرح لي لأسبح ذاكرا.
1: آمين.
0: مميت أمتني آجلا مسلما على

فتورثها من شئت إن كان شاكرا.

0: أسبغ علي المن نعماك منعم إذا لا تصيرني بكبر مصاعرا.
1: آمين.
0: سألتك كشف

0: عجل لنا بالغوث والغيث يا ربنا، فما زال غوث الله للخلق حابرا.
1: آمين.
0: وجد بالحياة.

وقد حارت الأفكار من شدة البلاء وشدة قحط صير الأرض بائرا. فبالخصب جد ربي وأصلح فسادها وبعد يا الله.

0: وما خاب قطعاً من عليك توكلا ففرج هموم العبد واجعله صابرا.
1: آمين.
0: وحطني

0: وبالخير جد دنيا وارحمنا كذا والعشائر.
1: آمين.
0: فغفرانك

وهم أو خيال، يا من هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بك كما أنت بجميع صفاتك وأسمائك، وندعوك بكل اسم ظاهرا كان أو خفيا، هو لك أن تتقبل دعاءنا وتحقق لنا

جميع خلقك تحت قهر عظمتك، فخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وأمر الدنيا والآخرة بيدك. ربنا إننا دعوناك بأسمائك الحسنى فأجب دعوتنا، وأقبل وسيلتنا، وأبح لنا جليل المطالب، وأحسن لنا الخواتم والعواقب. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا فارج الغمم، يا كاشف الظلم، يا

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: غفرانك.

بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. يا حبذا ربه وحب دينا وحبذا محمد هادينا.

وثبت الأقدام إلا قينا نحن الأولى.

الله يا مبدئ يا معيد، الله يا عزيز يا مجيد، لعزك التوحيد.

الله يا قابض أنت المانع، الله يا خالق أنت الجامع، الله

الله يا كافي ويا سميع، يا نور يا هادي ويا بديع.

مستقيم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الوالي الحفيظ الأكرم

الرحيم واغفر لعبدك المذنب الضعيف يوسف ابن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب

سألتك يا غفار أن تغفر الخطايا وكل خطيئتي وذنبي غافرا. بقهرك يا قهار خذ كل معتدي، فلا زال نصر الله للحق قاهرا.

0: وللرزق يا رزاق كل ميسرا، وصيره لي ربي كثيرا ووفرا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وجد بفتح صعوبات وكل مظافرا.
1: آمين.
0: عليمون

0: كبير كل قدر يا معليا أعل مقامي خافضا للمكابرا. حفظه فحفظا منك يا خير حافظ وقوتا جزيلا يا مقيت ووافرا.
1: آمين.

ويا حق ثبتني على الحق دائما وكن لي وكيلا يا وكيل وناصرا.

0: ذكرا إلى الحق سرا وظاهرا.
1: آمين.
0: ووالي فأصلح لي.

0: منك جد وبرحمة أفوز بها إن زار نفسي المقابر.
1: آمين.

الملك من تشاء تعز فمنك الخير هب لي كاثرا.

0: صبروا فثبت صدق صبري وقوه فلا زلت يا ربي لحكمك صابرا.
1: آمين.
0: بأسمائك الحسنى التي قد تقدمت وأوصافك

0: أسبغ علي المن نعماك منعم إذا لا تصيرني بكبر مصاعرا.
1: آمين.
0: سألتك كشف

0: عجل لنا بالغوث والغيث يا ربنا، فما زال غوث الله للخلق حابرا.
1: آمين.
0: وجد بالحياة.

وقد حارت الأفكار من شدة البلاء وشدة قحط صير الأرض بائرا. فبالخصب جد ربي وأصلح فسادها وبعد يا

0: وما خاب قطعاً من عليك توكلا ففرج هموم العبد واجعله صابرا.
1: آمين.
0: وحطني

0: بالخير جد دنيا وارحمنا كذا والعشائر. فغفرانك اللهم يا خير راحم، برحمتك ارحمنا كذا والمحابر.
1: آمين.

وهم أو خيال. يا من هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن

الماء جميع خلقك تحت قهر عظمتك فخضع كل ذي سلطان لسلطانك وأمر الدنيا والآخرة بيدك ربنا إننا دعوناك بأسمائك الحسنى فأجب دعوتنا وأقبل وسيلتنا وأبح لنا جليل المطالب وأحسن لنا الخواتم والعواقب يا سابغ النعم يا دافع النقم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الغمم يا كاشف الظلم يا

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: غفرانك.

نحمده ونصلي على رسوله.

بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا يا حبذا ربه وحب دينا وحبذا محمد هادينا.

الله يا قابض أنت المانع، الله يا خالق أنت الجامع، الله

الله يا كافي ويا سميع، يا نور يا هادي ويا بديع.

يا متفضل يا ماجد.

الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفوا

الرحيم واغفر لعبدك المذنب الضعيف يوسف ابن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب وأدخلنا وإياهم الجنة من غير سابقة عذاب

سلمني من الهول والردى، فمن مؤمن أرجو أمانا مظاهرا.

سألتك يا غفار أن تغفر الخطايا وكل خطيئتي وذنبي غافرا. بقهرك يا قهار خذ كل معتدي، فلا زال نصر الله للحق قاهرا.

وللرزق يا رزاق كل ميسرا، وصيره لي ربي كثيرا ووفرا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وجد بفتح صار

0: غفور ذنوبنا فكفر ذنوبي ساترا للمعايرا.
1: آمين.
0: شكور لذي شكر فزيد.

0: كل قدري معليا أعي لي مقامي خافضا للمكابرا. حفظه فحفظا منك يا خير حافظ وقوتا جزيلا يا مقيت ووافرا.
1: آمين.

ويا حق ثبتني على الحق دائما وكن لي وكيلا يا وكيل وناصرا.

0: تفعل ما تشاء فأهلك ظلومي أو به افعل فواقرا.
1: آمين.
0: ولا

الملك من تشاء تعز فمنك الخير هب لي كاثرا

فتورثها ما شئت إن كان شاكرا. آمين.

0: اغسل لنا بالغوث والغيث يا ربنا، فما زال غوث الله للخلق حابرا.
1: آمين.
0: وجد بالحق.

وقد حارت الأفكار من شدة البلاء وشدة قحط صير الأرض بائرا. فبالخصب جد ربي وأصلح فسادها وبعد يبقى

0: وما خاب قطعاً من عليك توكلا ففرج هموم العبد واجعله صابرا.
1: آمين.
0: وحطني

0: وبالخير جد دنيا وارحمنا كذا والعشائر. فغفرانك اللهم يا خير راحم، برحمتك ارحمنا كذا والمحابر.
1: آمين.

ذاته وهم أو خيال. يا من هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بك كما أنت بجميع صفاتك وأسمائك

ما جميع خلقك تحت قهر عظمتك، فخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وأمر الدنيا والآخرة بيدك. ربنا إننا دعوناك بأسمائك الحسنى فأجب دعوتنا، وأقبل وسيلتنا، وأبح لنا جليل المطالب، وأحسن لنا الخواتم والعواقب. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا فارج الغمم، يا كاشف الظلم، يا

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: غفرانك

نحمده ونصلي على رسوله.

وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم.

يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله.

وثبت الأقدام إلا قينا نحن الأولى.

وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فاردد.

الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عليم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمن

الله يا آخر أنت الراشد، يا وتر يا متكبر يا واجد، يا بر يا متفضل يا ماجد.

الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفور لك.

الله يا قريب يا رقيب المستعان السامع المجيب.

الرحيم واغفر لعبدك المذنب الضعيف يوسف ابن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب وأدخلنا وإياهم الجنة من غير سابقة عذاب

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: سلمني من الهول والردى، فمن مؤمن أرجو أمانا مظاهرا.
1: آمين.
0: وأما

0: أغفر الخطا وكل خطيئتي وذنبي غافرا. بقهرك يا قهار خذ كل معتدي، فلا زال نصر الله للحق قاهرا.
1: آمين.

0: وللرزق يا رزاق كل ميسرا، وصيره لي ربي كثيرا وغفرا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وجد بفتح صعوبات وكل مظافرا.
1: آمين.

فأنت معز أو مذل لمن تشاء، لك الأمر أعذرني وذل المكابرا.

0: غفور ذنوبنا فكفر ذنوبي ساترا للمعايرا.
1: آمين.
0: شكور لذي شكر فزيد.

0: كبير كل قدر يا معليا أعل مقامي خافضا للمكابرا. حفظه فحفظا منك يا خير حافظ، وقوتا جزيلا يا مقيت ووافرا.
1: آمين.

0: افعل ما تشاء فأهلك ظلومي أو به افعل فواقرا.
1: آمين.
0: ولا زال ذكري في العلا يا مقدم مؤخر.

0: مذكرا إلى الحق سرا وظاهرا.
1: آمين.
0: ووالي فأصلح لي

0: الملك من تشاء تعز فمنك الخير هب لي كاثرا
1: آمين
0: وإن

0: خلقنا فتورثها من شئت إن كان شاكرا.
1: آمين.

0: ثبت صدق صبري وقوك، فلا زلت يا ربي لحكمك صابرا.
1: آمين.
0: بأسمائك الحسنى التي قد تقدمت وأوصافك

0: وعجل لنا بالغوث والغيث يا ربنا، فما زال غوث الله للخلق حابرا.
1: آمين.
0: وجد بالحياة.

وقد حارت الأفكار من شدة البلاء وشدة قحط صير الأرض بائرا. فبالخصب جد ربي وأصلح فسادها وبعد يا

0: وما خاب قطعاً من عليك توكلا ففرج هموم العبد واجعله صابرا
1: آمين.
0: وحطني

0: وبالخير جد دنيا وارحمنا كذا والعشائر.
1: آمين.
0: فغفرانك

ذاته وهم أو خيال. يا من هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بك.

الماء جميع خلقك تحت قهر عظمتك فخضع كل ذي سلطان لسلطانك وأمر الدنيا والآخرة بيدك ربنا إننا دعوناك بأسمائك الحسنى فأجب دعوتنا وأقبل وسيلتنا وأبح لنا جليل المطالب وأحسن لنا الخواتم والعواقب يا سابغ النعم يا دافع النقم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الغمم يا كاشف الظلم يا

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: غفرانك

الله يا قابض أنت المانع، الله يا خالق أنت الجامع.

الله يا كافي ويا سميع، يا نور يا هادي ويا بديع.

الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفوا

الله يا قريب يا رقيب، المستعان السامع المجيب.

الرحيم. واغفر لعبدك المذنب الضعيف يوسف ابن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب، وأدخلنا وإياهم الجنة من غير سابقة عذاب.

0: سألتك يا غفار أن تغفر الخطايا وكل خطيئتي وذنبي غافرا.
1: آمين.
0: بقهرك يا قهار خذ كل معتدي، فلا زال نصر الله للحق قاهرا.
1: آمين.

وللرزق يا رزاق كل ميسرا، وصيره لي ربي كثيرا ووفرا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وجد بفتح صار

0: كبير كل قدر يا معليا أعل مقامي خافضا للمكابرا. حفظه فحفظا منك يا خير حافظ وقوتا جزيلا يا مقيت ووافرا.
1: آمين.

0: ومحيي فقلبي أحيي لي بذكرك، وصدري فاشرح لي لأصبح ذاكرا.
1: آمين.
0: مميت

0: افعل ما تشاء فأهلك ظلومي أو به افعل فواقرا.
1: آمين.
0: ولا زال ذكري في العلا يا مقدم.

0: عفو بعفو منك جد وبرحمة أفوز بها إن زار نفسي المقابر.
1: آمين.

0: الملك من تشاء تعز فمنك الخير هب لي كاثرا.
1: آمين.

خلقنا فتورثها من شئت إن كان شاكرا.

0: صدق صبري وقوك، فلا زلت يا ربي لحكمك صابرا.
1: آمين.
0: بأسمائك الحسنى التي قد تقدمت وأوصافك

0: الغوث والغيث ربنا، فما زال غوث الله للخلق حابرا.
1: آمين.
0: وجد

وقد حارت الأفكار من شدة البلاء وشدة قحط صير الأرض بائرا. فبالخصب جد ربي وأصلح فسادها وبعد يا

0: وما خاب قطعا من عليك توكلا ففرج هموم العبد واجعله صابرا
1: آمين.
0: وحطني

0: بالخير جد دنيا وارحمنا كذا والعشائر.
1: آمين.
0: فغفرانك.

0: فبرك مرجو وفضلك واسع، بجود إليك اجعله ربي ناذرا.
1: آمين.

ذاته وهم أو خيال. يا من هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن

فأجب دعوتنا وأقبل وسيلتنا وأبح لنا جليل المطالب وأحسن لنا الخواتم والعواقب يا سابغ النعم يا دافع النقم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الغمم يا كاشف الظلم يا

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: غفرانك.

نحمده ونصلي على رسوله.

بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا يا حبذا ربه وحب دينا وحبذا محمد هادينا

وأستمنح الله تعالى رضوانا يقص العترة الطاهرة النبوية.

وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه

كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحام الحرامية.

وأخذها المخاض قالدته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الوقت وقت إجابة، فمن كان له عند الله حاجة فليتوسل بنبيه.

الصلب وهو يطوف بها تلك البنية. فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله

سقط 14 من خرفاته العلوية، وكسر ملك كسرى لهول ما أصاب.

وأنزل تشريفها في محكم الآية.

يسير.

بداية الهداية لأبي حامد الغزالي، قراءة أحمد عبد النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بالعلم المنافسة والمباهاة وتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف لقاطع طريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية، فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة، فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم. وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك. وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاهم بمقارض من نار، فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتي، وننهي عن الشر ونأتي. فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره فيدليك بحبل غروره، فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بها عمل ألف مرة. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى الميعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة، فهذا من الفائزين. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال، وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده، فهذا من المخاطرين. فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة، وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما أفرط فيه من الخلل التحق بالفائزين،
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطرة، وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة لاتسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا. فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: علماء السوء. وهذا لأن الدجال غايته الإضلال، ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو دافع لهم إليها بأعماله وأحواله، ولسان الحال أفصح من لسان المقال، وطباع الناس إلى المساعدي في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال، فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله، إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء، فقد صار علمه سببا لجرأة عباد الله على معاصيه، ونفسه الجاهلة مذلة مع ذلك تمنيه وترجيه، وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، وتخيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. فكن أيها الطالب من الفريق الأول، واحذر أن تكون من الفريق الثاني، فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسر، وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. فإن قلت: فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي؟ فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا للمتقين. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فهما قسمان. وها أنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا، وألحق قسما ثالثا ليصير هذا الكتاب جامعا مغنيا، والله المستعان. القسم الأول في الطاعات: توطئة. اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل، فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك حين تصبح إلى حين تمسي، فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك، ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وأنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى. فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك،
ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك. فاصغ إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك. حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم. فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، فقل عند ذلك: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله رب العالمين، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. فإذا لبست ثيابك فانو به امتثال أمر الله تعالى في ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراءة الخلق فتخسر. باب آداب دخول الخلاء. فإذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى، وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله، ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين، وقل عند الدخول: بسم الله، أعوذ بالله من الرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى في ما ينفعني. وينبغي أن تعدل النبل قبل قضاء الحاجة، وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنتر ثلاثة، وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القضيب. وإن كنت في الصحراء فابعد عن عيون الناظرين واستتر بشيء إن وجدته، ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس، ولا تستقبل الشمس ولا القمر، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تجلس في متحدث الناس، ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة، ولا في الجحر، واحذر الأرض الصلبة ومهب الريح احترازا من الرشاش، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن عامة الوسواس منه. واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى، ولا تبل قائما إلا عند الضرورة، واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإذا اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة أحجار طاهرة منشفة للعين، تمسح القضيب في ثلاثة مواضع من حجر، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم خمسة أو سبعة إلى أن ينقى بالإيتار، فالإيتار مستحب والإنقاء واجب. ولا تستنجي إلا باليد اليسرى، وقل عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق، وحصن فرجي من الفواحش. وادعك يدك بعد تمام الاستنجاء بالأرض أو بحائط ثم اغسلها. باب آداب الوضوء. فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك، فإنه مطهر للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان، وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. وعنه صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عليّ.
ثم اجلس للوضوء مستقبلا القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش، وقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي بأن يحضرون. ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهما إلى الإناء، وقل: اللهم إني أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انوي رفع الحدث واستباحة الصلاة. ولا ينبغي أن تعذب نيتك قبل غسل الوجه، فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لفمك وتمضمض بها ثلاثا، وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلا أن تكون صائما فترفق، وقل: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها ثلاثة، واستنثر ما في الأنف من رطوبة، وقل في الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راد. وفي الاستنثار: اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. ثم خذ غرفة لوجهك فاغتسل بها بمبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن في العرض، وأوصل الماء إلى موضع التجديف، وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه، وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين، أعني ما يقع منه في جبهة الوجه، وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبين والشاربين والأهداب والعذران، وهما ما يوازيان الأذنين من مبتدأ اللحية. ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة، وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بكلماتك يوم تسود وجوه أعدائك، ولا تترك تخليل اللحية الكثيفة. ثم اغسل يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء، وقل عند غسل اليد اليمنى: أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يداك وتلصق رؤوس أصابع يدك اليمنى باليسرى، وتضعهما على مقدمة الرأس وتمررهما إلى القفا، ثم تردهما إلى المقدمة. فهذه مرة تفعل ذلك ثلاث مرات، وكذلك في سائر الأعضاء، وقل: اللهم غشني برحمتك وأنزل علي بركاتك، وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم حرم شعري وبشري على النار. ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وأدخل مسبحتك في صماخ أذنيك، وامسح أذنيك ببطن إبهاميك، وقل: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار. ثم امسح رقبتك وقل: اللهم فك رقبتي من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين، وخلل بخنصر اليسرى أصابع رجلك اليمنى مبتدئا بخنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى، وتدخل الأصابع من أسفل وقل: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تزول قدمي على الصراط في النار يوم تزول أقدام المنافقين والمشركين. وارفع الماء إلى أنصاف الساقين، وراع التكرار ثلاثا في جميع أفعالك. فإذا فرغت فارفع بصرك إلى السماء وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورًا شكورًا، واجعلني أذكرك ذكرًا كثيرًا، وأسبحك بكرة وأصيلا. فمن قرأ هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من جميع أعضائه، وختم على وضوئه بخاتم، ورفع له تحت العرش، فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه
ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. واجتنب في وضوئك 7، لا تنفض يديك فترش الماء، ولا تلطم وجهك ورأسك بالماء لطمة، ولا تتكلم في أثناء الوضوء، ولا تزد في الغسل على 3 مرات، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يضحك بهم يقال له الولهان. ولا تتوضأ بالماء المشمس ولا من الأواني الصفرية، فهذه 7 مكروهة في الوضوء. وفي الخبر أن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. آداب الغسل. فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع، فخذ الإناء إلى المغتسل، واغسل يديك أولا 3، وأزل ما على بدنك من قدر، وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات وآخر غسل قدميك كي لا يضيع الماء. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك 3 وأنت ناوٍ رفع الحدث من الجنابة، ثم على شقك الأيمن 3، ثم على الأيسر 3، ودعك ما أقبل من بدنك وما أدبر 3. خلل شعر رأسك ولحيتك، وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر ما خفف منها وما كثف، واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء، فإن أصابته يدك فأعد الوضوء. والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل، وفرض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين 1 مع النية والترتيب، وما عداها سنن مؤكدة، فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر، بل هو بأصل فرائضه مخاطر، فإن النوافل جوابر للفرائض. آداب التيمم. فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب، أو لعذر من مرض، أو لمانع من الوصول إليه من 7 أو حبس، أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك أو ملكا لغيرك، ولم يبع إلا بأكثر من ثمن مثل، أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك، فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة، ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين، فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك، وانوي استباحة فرض الصلاة، وامسح بهما وجهك كله 1، ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو كثف، ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرجا ما بين أصابعك، وامسح بهما يديك مع مرفقيك، فإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما، ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى، وامسح نما بين أصابعك بالتخلخل، وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل، فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف تيمما آخر. آداب الخروج إلى المسجد. فإذا فرغت من طهارتك فصل في بيتك 2 الصبح إن كان الفجر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه إلى المسجد، ولا تدع الصلاة في الجماعة لا سيما الصبح، فصلاة الجماعة تفضل على الفرد 20 درجة. فإن كنت تتساهل في مثل هذا لربح، فأي فائدة لك من طلب العلم؟ وإنما ثمرة العلم العمل به. فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة وتأدة وسكينة، ولا تتعجل، وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق الراغبين إليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آداب دخول المسجد. فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومهما رأيت في المسجد من يبيع أو يبتاع فقل: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيت فيه من ينشد ضالة فقل: لا رد الله عليك ضالتك. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتي التحية، فإن لم تكن على طهارة أو لم ترد فعلها كفتك الباقيات الصالحات ثلاثا وقيل أربعة، وقيل ثلاثا للمحدث وواحدة للمتوضئ. فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية، فإذا فرغت من الركعتين فانوي الاعتكاف وادع بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، فقل: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي والهمني بها رشدي وتقضي لي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي، وارضني بما قسمته لي. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملية، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خيرا أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما ترى. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان ما لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعمله. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا من يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا وأعظم نورا واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى وقت الفرض إلا بفكر وتسبيح أو قراءة قرآن، فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر فقل مثل ذلك، وكذلك في كلمة غلا في الهيعلتين فقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين، فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. فإذا فرغت من جواب المؤذن فقل اللهم إني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعاتك وإذبار ليلك وإقبال نهارك أن تؤتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. فإذا سمعت الآذان وأنت في الصلاة
فتمم الصلاة، ثم تدارك الجواب بعد السلام على وجهه. فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به، وصل الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وآدابها. فإذا فرغت فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم دعوا بعد ذلك بالجوامع الكوامل، وهو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقل: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت على من أمر فاجعل عاقبته رجدا. ثم ادعو بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، فقل: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به الصالحين. ثم قل ما قاله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني إليك، ولا غني أغنى منك عني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسوئ بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط علي بذنبي من لا يرحمني. ثم ادع بما بدا لك من الدعوات المشهورات، واحفظها مما أوردنا في كتاب الدعوات من كتاب إحياء علوم الدين. ولتكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على 4 وظائف: وظيفة في الدعوات، ووظيفة في الأذكار والدعوات وتكرارها في مسبحة، ووظيفة في قراءة القرآن، ووظيفة في التفكر، فتفكر في ذنوبك وخطاياك وتقصيرك في عبادة مولاك وتعرضك لعقابه الأليم وسخطه العظيم، وترتب بتدبيرك وأورادك في جميع يومك لتتدارك به ما فرط من تقصيرك، وتحترز من التعرض لسخط الله تعالى الأليم في يومك، وتنوي الخير لجميع المسلمين، وتستعيذ ألا تنشغل في جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالى، وتقصد في قلبك الطاعات التي تقدر عليها وتختار أفضلها، وتتأمل تهيئة أسبابها لتشتغل بها، ولا تدع عنك التفكر في قرب الأجل وحلول الموت القاطع للأمل، وخروج الأمر عن الاختيار، وحصول الحسرة والندامة بطول الاغترار. وليكن من تسابيحك وأذكارك 10 كلمات: إحداهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الثانية: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الثالثة: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخامسة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
السادسة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السابعة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله التوبة والمغفرة. الثامنة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. التاسعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. العاشرة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما 100 مرة أو 70 مرة أو 10 مرات وهو أقل، ليكون المجموع 100. ولازم هذه الأوراد ولا تتكلم قبل طلوع الشمس، ففي الخبر أن ذلك أفضل من اعتاق 8 رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. عن الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلله كلام. آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل 2 ركعة، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة، فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه، صل صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8 مثنى مثنى. فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلة إلا هذه، فما فضل منها من أوقاتك فلك فيها 4 حالات. الحالة الأولى وهي الأفضل أن يصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون الفصول الذي أكب الناس عليه وسموه علما. والعلم النافع وهو ما يزيد في خوفك من الله تعالى، ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك، ويزيد في معرفتك بعبادة ربك، ويقلل من رغبتك في الدنيا، ويزيد من رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها، ويطلعك على مكايد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه، حيث أكلوا الدنيا بالدين واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة إلى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين، وصرفوا همتهم طوال نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، واضطرهم ذلك إلى المراءة والممارة والمشاقة في الكالم والمباهاة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين، فإن كنت من أهله فحصله واعمل به ثم علمه وادع إليه. فمن علم ذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه، فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات بشهادة عيسى عليه السلام. فإذا أفرغت من ذلك كله، وفرغت من إصلاح نفسك ظاهرا وباطنا وفضل شيء من أوقاتك، فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه لتعرف به الفروع النادرة من العبادات، وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات عند انكبابهم على الشهوات. فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقالا لذلك، فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس في قلبك الداء الدفين، وهو حب المال والجاه، فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر منك. فإن جربت نفسك مدة في الأوراد والعبارات فكانت لا تستثقلها كسلا عنها، لكن ظهرت رغبتك في تحصيل العلم النافع ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فذلك أفضل من نوافل العبادات مهما صحت النية. ولكن الشأن في صحة النية، فإن لم تصح النية فهو معدن غرور الجهال ومزلة آدام الرجال. الحالة الثانية ألا تقدر على تحصيل العلم النافع في الدين، ولكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون أيضا بذلك من الفائزين. الحالة الثالثة أن تشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين ويدخل به سرور على قلوب المؤمنين، أو تتيسر به الأعمال الصالحة للصالحين كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين
والتردد في أشغالهم والسعي في إطعام الفقراء والمساكين والتردد مثلاً على المرضى بالعيادة وعلى الجنائز بالتشيع، فكان ذلك أفضل من النوافل، فإن هذه العبادات وفيها رفق للمسلمين. الحالة الرابعة، إن لم تقوى على ذلك فاشتغل بحاجتك اكتساباً على نفسك أو على عيالك، وقد سلم المسلمون منك وآمنوا من لسانك ويدك وسلم لك دينك. إذا لم ترتكب معصية فتنال بذلك درجة أصحاب اليمين، إن لم تكن من أهل الترقي إلى مقامات السابقين فهذا أقل الدرجات في مقامات الدين، وما بعد هذا فهو من مراتع الشياطين، وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله بما يهدم دينك أو تؤذي به عبدا من عباد الله تعالى، فهذه رتبة الهالكين، فإياك أن تكون في هذه الطبقة، واعلم أن العبد في حق دينك

ولكن عنهم شره. الثالثة أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحياة والسباع الضاريات، لا يرجى خيره ويتقى شره. فإن لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم والجمادات إلى درجة العقارب والحياة والسباع الضاريات. فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى عليين فلا ترضى لها من الهوى إلى أسفل سافلين. فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك، فعليك في بياض نهارك ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك أو معاشك التي لا تستغني عن الاستعانة به على معادك. فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم فالعزلة أولى، فعليك بها ففيها النجاة والسلامة. فإن كانت الوساوس في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضي الله تعالى ولم تقدر على قمعها بوظائف العبادات فعليك بالنوم، فهو أحسن أحوالك وأحوالنا إذا عجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة في الهزيمة. فأحسن بحال من سلامة دينه في تعطيل حياته، إذ النوم أخو الموت وهو تعطيل الحياة والتحاق بالجمادات. آداب الاستعداد لسائر الصلوات. ينبغي أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال، فتقدم القيلولة إن كان بك قيام في الليل أو سهر في الخير، فإن فيها معونة على قيام الليل، كما أن في السحور معونة على صيام النهار. والقيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صيام بالنهار. فإذا قلت فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال وتتوضأ وتحضر المسجد وتصلي تحية المسجد وتنتظر المؤذن فتجيبه، ثم تقوم فتصلي 4 ركعات عقب الزوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولهن ويقول: هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. وهذه 4 قبل الظهر سنة مؤكدة. ففي الخبر من صلاهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. ثم صلي الفرض مع الإمام، ثم صلي بعد الفرض 2 ركعات، فهما من الرواتب الثابتة. ثم صلي الفرض مع الإمام، ثم صلي بعد الفرض 2 ركعات، فهما من الرواتب الثابتة. ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعلم علم أو إعانة مسلم أو قراءة قرآن أو سعي في معاش لتستعين به على دينك، ثم صلي 4 ركعات قبل العصر، فهي سنة مؤكدة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ صلى 4 قبل العصر، فاجتهد أن ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم. ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما سبق قبله، ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترتب أورادك في ليلك ونهارك، وتعين لكل وقت شغلا لا تتعداه ولا تؤثر فيه سواه، فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا، وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها، إذ لا بد له، فإذا فات فلا عود له. فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم، فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص. ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح، فإنهما رفيقاك يصحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقائك. ثم إذا اصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب وتشتغل بالتسبيح والاستغفار، فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل الطلوع. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، واقرأ قبل غروب الشمس 4 سور من القرآن، هي: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والمعوذتين، ولتغرب عليك الشمس وأنت في الاستغفار. فإذا سمعت الأذان فأجبه وقل بعده: اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبارك نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتي محمدا الوسيلة الدعاء كما سبق. ثم صل الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة، وصل بعده قبل أن تتكلم 2، فهما راتبتا المغرب

وإن صليت بعدهما أربعاً تطيلهن فهن أيضاً سنة. وإن أمكنك أن تنوي الاعتكاف إلى العشاء وتحيي ما بين العشاءين بالصلاة فافعل، فقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى، وهي ناشئة الليل، لأنه أول نشأة وهي صلاة الأوابين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال هي الصلاة ما بين العشاءين، فإنها تذهب بملاغاة النهار. والملاغاة دخل وقت العشاء، فصلي أربع ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين، ففضل ذلك كثير في الخبر. أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ثم صلي الفرد وصلي الراتبة ركعتين، واقرأ فيهما سورة ألف لام ميم السجدة وتبارك الملك أو سورة ياسين أو الدخان، فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلي بعدهما أربع ركعات، ففي الخبر ما يدل على عظم فضلهن، ثم صلي الوتر بعد ثلاثة بتسليمتين أو بتسليمة واحدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين. فإن كنت عازما على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك وترا، ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب، ولا تشتغل باللهو واللعب فيكبون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك، فإنما الأعمال بخواتمها. آداب النوم. فإذا أردت النوم فابسط فراشك مستقبل القبلة، ونم على يمينك كما يضجع الميت في الحدة، واعلم أن النوم مثل الموت واليقظة، فكن مستعدا للقائه بأن تنام على طهارة، وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك، ونم تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على ألا تعود إلى معصية، وعزم على الخير لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى. وتذكر أنك ستضطجع في اللحد كذلك وحيدا فريدا، ليس معك إلا عملك، ولا تجزى إلا بسعيك، ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة، فإن النوم تعطيل لحياة إلا إذا كانت وبالا عليك، فنومك سلامة لدينك. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت مثلا 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهو ثلث عمرك. وأعد عند النوم سواكك وطهورك، واعزم على قيام الليل أو على القيام قبل الصبح، فركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر، فاستكثر من كنوزك ليوم فقرك، فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت. وقل عند نومك باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفع، فاغفر لي ذنبي، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم باسمك أحيا وأموت، أعوذ بك اللهم من شر كل ذي بشر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين واغنني من الفقر، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك لتقربني إليك زلفى، وتبعدني عن سخطك بعدا. أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتستجيب لي. ثم اقرأ آية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر السورة، والإخلاص والمعوذتين وتبارك الملك. ويأخذك النوم وأنت على ذكر الله وعلى الطهارة، فمن فعل ذلك عرج بروحه إلى العرش، وكتب مصليا إلى أن يستيقظ. فإذا استيقظت فارجع إلى ما عرفتك أولا، وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك. فإن شقت عليك المداومة فاصبر صبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء، وتفكر في قصر عمرك. وإن عشت مثلا 100 سنة فهي قليلة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة رجاء أن تستريح بها 20 سنة مثلا. ف
فكيف لا تتحمل ذلك أيام قلائل رجاء الاستراحة أبد الأباد؟ ولا طول أملك فيثقل عليك عملك، وقر قرب الموت. وقل في نفسك: إني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت الليلة، واصبر الليلة فلعلي أموت غدا، فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص، فلا بد من هجومه. فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لم يبقى من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد. فقدر هذا في قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوما فيوما، فإنك لو قدرت البقاء 50 سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعالى نفرت واستعصت عليه. فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحا لا آخر له، وإن سوفت وتساهلت جاءك الموت في وقت لا تحتسبه وتحسرت تحسرا لا آخر له. وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الموت يأتيك الخبر اليقين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وإذا أرشدناك إلى ترتيب الأوراد فلنذكر لك كيفية الصلاة والصوم وآدابهما وآداب الإمامة والقدوة والجمعة. آداب الصلاة: فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة، فاستقبل القبلة قائما مزاوجا بين قدميك لا تضمهما، واستوي قائما، واقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم، وأحضر قلبك ما أنت فيه وفرغه من الوسواس، وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي، واستحي أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوسواس الدنيا وخبائث الشهوات. واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك، فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك، واعبده من صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فقدر أن رجلا صالحا من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك، فعند ذلك يحضر قلبك وتسكن جوارحك. ثم ارجع إلى نفسك وقل: يا نفس السوء، ألا تستحين من خالقك ومولاك؟ إذ قدرت اطلاع عبد ذليل من عباده عليك، وليس بيده ضرك ولا نفعك، خشعت جوارحك وحسنت صلاتك. ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته؟ أهو تعالى عندك أقل من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك، وما أعظم عداوتك لنفسك؟ وعالج قلبك بهذه الحيل، فعسى أن يحضر معك في صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وأما ما أتيت من الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتكفير أحوج، فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة وإن كنت وحدك. وإن انتظرت حضور جماعة فأذن ثم أقم، فإذا أقمت فانوي وقل في قلبك أؤدي فرض الظهر لله تعالى، وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك، ولا تغرب عنك النية قبل الفراغ من التكبير، وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حذو منكبيك وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورة، ولا تتكلف ضمهما ولا تفريجهما، بحيث تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك وبكفيك منكبيك، فإذا استقرتا في مقرهما فكبر ثم أرسلهما برفق، ولا تدفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفعا ولا إلى الخلف رفعا، ولا تنفضهما يمينا ولا شمالا، فإذا أرسلتهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك وأكرم اليمنى بوضعها على اليسرى، وانشر أصابع اليمنى على طول ذراعك اليسرى واقبض بها على كوعها، وقل بعد التكبير: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم اقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ الفاتحة بتشديداتها، واجتهد في الفرق بين الضاد والضاء في قراءاتك في الصلاة، وقل آمين، ولا تصله بقولك ولا الضالين، وصل واجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء، أعني في الركعتين الأوليين، إلا أن تكون مأموما. واقرأ في الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال من المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، نحو والسماء ذات البروج وما قاربها من السور. وفي الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ولا تصل آخر السورة بتكبيرة الركوع، ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله، وكن في جميع قيامك مطرقا قاصرا نظرك على مصلاك، فذلك أجمع لهمك وأجدر لحضور قلبك. وإياك أن تلتفت يمينا وشمالا في صلاتك، ثم كبر للركوع وارفع يديك كما سبق، ومد التكبير إلى انتهاء الركوع، ثم ضع راحتيك على ركبتيك وأصابعك منشورة، وانصب ركبتيك ومد ظهرك وعنقك ورأسك مستويا كالصحيفة الواحدة، وجاف مرفقيك عن جنبيك، والمرأة لا تفعل ذلك بل تضم بعضها إلى بعض، وقل سبحان ربي العظيم ثلاثة، وإن كنت منفردا فالزيادة إلى 27 حسنة، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، وارفع يديك قائلا سمع الله لمن حمده. فإذا استويت قائما فقل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. وإن كنت في فريضة الحج فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتدالك من الركوع، ثم اسجد مكبرا غير رافع اليدين، وضع أولا على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك مكشوفة، وضع أنفك مع الجبهة وجاف مرفقيك عن جنبيك، وأقل بطنك عن فخذيك، والمرأة لا تفعل ذلك. وضع يديك على الأرض حذو من كبيك، ولا تفرض ذراعيك على الأرض، وقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو سبعا أو عشرة إن كنت منفردا، ثم ارفع رأسك من السجود مكبرا حتى تعتدل جالسا، واجلس على رجلك اليسرى وانصب قدمك اليمنى، وضع يديك على فخذيك والأصابع منشورة، وقل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني. ثم اسجد سجدة ثانية كذلك، ثم اعتدل جالسا للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقبها، ثم تقوم وتضع اليدين على الأرض ولا تقدم إحدى رجليك في حال الارتفاع، وابتدي بتكبيرة الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة، ومدها إلى انتصاف ارتفاعك إلى قيامك، ولتكن هذه الجلسة جلسة خفيفة مختطفة. وصل الركعة الثانية كالأولى، وأعد التعوذ في الابتداء، ثم اجلس في الركعة الثانية للتشهد الأول، وضع اليد اليمنى في جلسة التشهد الأول على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام فترسلها، وانشر مسبحة يمناك عند قولك إلا الله لا عند قولك لا إله. وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع على الفخذ اليسرى، واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين، وفي التشهد الأخير متوركا، واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجلس فيه على وركك الأيسر، وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك، وانصب القدم اليمنى، ثم قل بعد الفراغ السلام عليكم ورحمة الله مرتين من الجانبين، والتفت بحيث يرى بياض فخذك من جانبيك، وانوي الخروج من الصلاة، وانوي السلام على من بجانبك من الملائكة والمسلمين. وهذه هيئة الصلاة المنفرد، وعماد الصلاة الخشوع، وحضور القلب مع القراءة والذكر بالتفهم. قال الحسن البصري رحمه الله: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يصلي الصلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما عقل منها. آداب الإمامة والقدوة. ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة، وما لم تستوي الصفوف ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل. فإذا لم ينوي صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. ويسر الإمام بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد، ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد، ويجهر بقوله آمين في الجهرية وكذلك المأموم، ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا تعقيبا له، ويسكت الإمام سكتة عقب الفاتحة ليثوب عليه نفسه، ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام، ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام، ولا يزيد الإمام على ثلاث في تسبيحات الركوع والسجود، ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد، ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة، ولا يطول على القوم، وينوي القوم بتسليمهم جوابه، ويلبث الإمام ساعة بعدما يفرغ من الصلاة ويقبل على الناس بوجهه، ولا يلتفت إن كان خلفه نساء حتى ينصرفن أولا، ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام، وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله، واليمن أحب إليه. ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح، بل يقول اللهم اهدنا ويجهر بها، ويؤمن القوم ولا يرفعون أيديهم إذ لم يثبت ذلك في الأخبار، ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يقف المأموم وحده بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه غيره، ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساوي، بل ينبغي أن يتأخر عنه، ولا يهوي للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع، ولا يهوي للسجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض. آداب الجمعة. اعلم أن الجمعة عيدي المؤمنين، وهو يوم شريف خص الله عز وجل به هذه الأمة، وفيه ساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها، فاستعد لهبة من يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس، فإنها ساعة توازي في الفضل ساعة يوم الجمعة، وأنوي صوم يوم الجمعة لكن مع الخميس أو السبت إذ جاء في إفراده نهي. فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي ثابت مؤكد، ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى، واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالغ في تنظيف بدنك بالحلق والقص والسواك وسائر أنواع النظافة وتطيب الرائحة، ثم بكر إلى الجامع وسعى إليها على الهينة والسكينة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر، ويقال إن الناس في قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة، ثم إذا دخلت الجامعة فاطلب الصف الأول، فإذا اجتمع الناس فلا تتخطى رقابهم ولا تمر بين أيديهم وهم يصلون، واجلس بقرب حائط أو اسطوانة حتى لا يمر بين يديك، ولا تقعد حتى تصلي التحية، والأحسن أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 50 مرة، ففي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. ولا تترك التحية وإن كان الإمام يخطب، ويستحب في هذا اليوم أو في ليلته أن يصلي 4 ركعات ب4 سور، سورة الأنعام والكهف وطه وياسين، فإن لم تقدر فسورة ياسين ودخان وألف لام السجدة وسورة الملك. ولا تدع قراءة هذه السور ليلة الجمعة، ففيها فضل كثير، ومن لم يحسن ذلك فليكثر من قراءة سورة الإخلاص، وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة، ومتى خرج الإمام فاقطع الصلاة والكلام،
واشتغل بجواب المؤذن ثم استماع الخطبة والاتعاظ بها، ودع الكلام رأسا في الخطبة. ففي الخبر أن من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي لأن قوله انصت كلام، فينبغي أن ينهي غيره بالإشارة لا باللفظ. ثم اقتدي بالإمام كما سبق، فإذا فرغت وسلمت فاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات، والإخلاص 7، والمعوذتين 7، فذلك يعصمك من الجمعة الأخرى ويكون حرزا لك من الشيطان. وقل بعد ذلك يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ثم صلي بعد الجمعة 2 أو 4 أو 6 مثنى مثنى، فكل ذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. ثم لازم المسجد إلى المغرب أو العصر، وكان حسن المراقبة للساعة الشريفة، فإنها مبهمة في جميع اليوم، فعساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذلل متضرع. ولا تحضر في الجامع مجالس الحلق ولا مجالس القصاص، بل مجلس العلم النافع، وهو الذي يزيد من خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا. فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه، فاستعذ بالله من علم لا ينفع. وأكثر من الدعاء عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب وعند الإقامة وعند صعود الخطيب المنبر وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن يكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات. واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قل، فتجمع بين الصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط، واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك، فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع. آداب الصيام: لا ينبغي أن تقتصر على صوم رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفراديس، فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكواكب الدرية وهم في أعلى عليين. والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها وبجزالة الثواب في صيامها يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عاشوراء، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، ورجب، وشعبان، وصوم الأشهر الحرم من الفضائل، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، وأحد فرد الثلاثة سرد، وهذه في السنة. أما في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره والأيام البيض، وهي 13 والـ14 والـ15، وأما في الأسبوع فيوم الاثنين والخميس والجمعة، فتكفر ذنوب الأسبوع بصوم الاثنين والخميس والجمعة، وتكفر ذنوب الشهر باليوم الأول واليوم الأوسط واليوم الآخر والأيام البيض، وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه الأيام والأشهر المذكورة. ولا تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بل تمام الصوم بكف الجوارح كلها عما يكرهه الله تعالى، بل ينبغي أن تحفظ العين عن النظر إلى المكاره، واللسان عن النطق بما لا يعنيك، والأذن عن الاستماع إلى ما حرمه الله، فإن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. وكذلك تكف جميع الجوارح كما تكف الباطن والفرج. ففي الخبر 5 يفطرن الصائم: الكذب، والغيبة، والنميمة، واليمين الكاذب، والنظرة بشهوة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل:

قربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى عز وجل من قائل: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: للجنة باب له الريان لا يدخله إلا الصائمون. فهذا القدر من شرح الطاعات يكفيك من بداية الهداية. فإذا احتجت إلى الزكاة والحج أو إلى مزيد شرح الصلاة والصيام فاطلبه مما أوردناه في كتابنا إحياء علوم الدين. القسم الثاني: القول في اجتناب المعاصي. توطئة. اعلم أن للدين شطرين، أحدهما ترك المناهي، والآخر فعل الطاعات. ترك المناهي هو الأشد، فإن الطاعات يقدر عليها كل واحد، وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. واعلم إنك إنما تعصي الله بجوارحك، وهي نعمة من الله عليك وأمانة لديك، فاستعانتك بنعمة الله على معصيته غاية الكفران، وخيانتك في أمانة استودعها الله غاية الطغيان. فأعضاؤك رعاياك، فانظر كيف ترعاها. فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. واعلم أن جميع أعضائك ستشهد عليك في عرصات القيامة بلسان طلق ذلق تفضحك به على رؤوس الخلائق. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاحفظ يا مسكين جميع بدنك من المعاصي، وخصوصا أعضاءك السبع، فإن جهنم لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء 7، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. آداب العين. أما العين فإنما خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات، وتستعين بها في الحاجات، وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات، وتعتبر بما فيها من الآيات، فاحفظها عن 4: أن تنظر بها إلى غير محرم، أو إلى صورة مليحة ولا بشهوة نفس، أو تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار، أو تتطلع بها على عيب مسلم. آداب الأذن. وأما الأذن فاحفظها عن أن تصغي بها إلى البدعة أو الغيبة أو الفحش أو الخوض في الباطل أو ذكر مساوئ الناس، فإنما خلقت لك لتسمع بها كلام الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة أوليائه، وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. فإذا أصغيت بها إلى شيء من المكاره صار ما كان لك عليك، وانقلب ما كان سبب فوزك سبب هلاكك، وهذا غاية الخسران. ولا تظن أن الإصم يختص به القائل دون المستمع، ففي الخبر أن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. آداب اللسان. وأما اللسان فإنما خلق لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه، وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم. ففي الخبر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيهوي بها في قار جهنم 70 خريفا. وروي أنه قتل شهيد في المعركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: هنيئا له الجنة،
فقال صلى الله عليه وسلم:

عليه وسلم، وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. فاحفظ لسانك من ثمانية: الأول الكذب، فاحفظ منه لسانك في الجد والهزل، ولا تعود لسانك الكذب هزلا فيتداعى إلى الجد، والكذب من أمهات الكبائر. ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك، وتزدريك الأعين وتحتقرك. وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك، وعلى نفرة نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك له. وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك، فإنك لا ترى قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك، فما استقبحته من غيرك يستقبحك غيرك منك لا محالة، فلا ترضى لنفسك ذلك. الثاني الخلف في الوعد، فإياك أن تعد بشيء ولا تفي به، بل ينبغي أن يكون إحسانك إلى الناس فعلا بلا قول. فإن اضطررت إلى الوعد فإياك أن تخلف إلا لعجز أو ضرورة، فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الثالث الغيبة، فاحفظ لسانك عنها، والغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام. كذلك ورد في الخبر، ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمع، فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادقا، وإياك وغيبة القراء المرائين، وهو أن تفهم المقصود من غير تصريح فتقول: أصلحه الله، فقد ساءني وغمني ما جرى عليه. فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياه، فإن هذا جمع بين خبيثين: أحدهما الغيبة إذا حصل به التفهم، والآخر تزكية النفس والثناء عليها بالتجريح لغيرك والصلاح لنفسك. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء، فادع له في السر، وإن اغتممت بسببه فعلامة أنك لا تريد فضيحته وإظهار عيبه، وفي إظهارك الغم بعيبه إظهار تعيبه. ويكفيك زاجرا عن الغيبة قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فقد شبهك الله بآكل لحم الميتة، فما أجدرك أن تحترز منها. ويمنعك عن الغيبة أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك: هل فيك عيب ظاهر أو باطن؟ وهل أنت مقترف معصية سرا أو جهرا؟ فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبته إليه كعجزك، وعذره كعذرك. وكما تكره أن تفتضح وتذكر عيوبك، هو أيضا يكره، فإن سترته ستر الله عيوبك، وإن فضحته سلط الله عليك ألسنة حدادة يمزقون عرضك في الدنيا، ثم يفضحك الله في الآخرة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وإن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص في دين ولا دنيا، فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماقة، ولا عيب أعظم من الحماقة. ولو أراد الله بك خيرا لبصرك بعيوب نفسك، فرؤيتك نفسك بعين الرضا غاية غباوتك وجهلك. ثم إن كنت صادقا في ظنك فاشكر الله تعالى عليه، ولا تفسده بثلب الناس والتمضد بأعراضهم، فإن ذلك من أعظم العيوب. الرابع المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهين له وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. ثم هو مشوش للعيش، فإنك لا تماري سفيها إلا ويؤذيك، ولا تماري حليما إلا ويقليك ويحقد عليك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك: أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان أدبا يستجر الحمق إلى الشر في معرض الخير، فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك. فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك، وذلك بطريقة النصيحة في الخفية لا بطريقة المماراة. وللنصيحة صفة وهيئة، ويحتاج فيها إلى تلطف، وإلا صارت فضيحة وكان فسادها أكثر من إصلاحها. ومن خالط متفقه العصر
غلب على طبعه المراء والجدال وعسر عليه الصمت، إذ ألقى إليه علماء السوء أن ذلك هو الفضل والقدرة على المحاجات والمناقشة هو الذي يمتدح به، ففر منهم فرارك من الأسد، واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. الخامس: تزكية النفس. فقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه، فياك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك، فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال، كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم ناجزا، وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. السادس: اللعن. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك: لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه؟ بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طولبت به، ولا تذم شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله إلا تركه. السابع: الدعاء على الخلق. فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث: إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالب به يوم القيامة. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف: إن الله لينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الثامن: المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، فإنه يريق ماء الوجه ويسقط الهيبة ويستجر الوحشية ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم، ويغرس الحقد في القلوب. فلا تمازح أحدا، فإن مازحك أحد فلا تجبه، وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما، فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليه إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقر كان أبو بكر رضي الله عنه يضع حجرا فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، فاحترز منه بجهدك، فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. آداب البطن. وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام والشبهة، واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع، فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الأعضاء عن العبادة والعلم ويقوي الشهوات وينصر جنود الشيطان. والشابع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، والعبادة مع أكل الحرام كالبناء على السرجين، فإذا قنعت في السنة بقميص خشن وفي اليوم والليلة برغيفين من الخشكار، وتركت التلذذ بأطيب الأدم، لم يعوزك من الحلال ما يكفيك، والحلال كثير. وليس بعليك أن تتيقن بواطن الأمور، بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا حصل من علامة ناجزة مقدرة بالمال. أما المعلوم فظاهر، وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير ذلك من آلات اللهو المحرمة. فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده، وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام، لأنه الغالب على الظن. ومن الحرام المحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف،
فمن لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها شهادته، فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره فهو حرام. وقد ذكرنا مداخل الشبهات والحلال والحرام في كتاب مفرد من كتب إحياء علوم الدين، فعليك بطلبه، فإن معرفة الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. آداب الفرج. وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين. ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر، وحفظ القلب عن التفكر، وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع، فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها. آداب اليدين. وأما اليدان فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما، أو تتناول بهما مالا حراما، أو أن تؤذي بهما أحدا من الخلق، أو تخون بهما في أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. آداب الرجلين. وأما الرجلان فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى حرام، أو تسعى بهما إلى باب سلطان ظالم، فإن المشي إلى السلاطين الظلمة من غير ضرورة وإرهاق معصية كبير، فإنه تواضع وإكرام لهم على ظلمهم. وقد أمر الله تعالى بالإعراض عنهم في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وهو تكثير لسوادهم، وإن ذلك لسبب طلب مالهم، فهو سعي إلى حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لغني صالح لغناه ذهب ثلث دينه. وهذا في غنى صالح، فما ظنك بالغنى الظالم؟ وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئا منها في معصية الله تعالى أصلا، واستعملها في طاعة الله تعالى. واعلم إنك إن قصرت فعليك وباله، وإن شمرت فإليك تعود ثمرته، والله غني عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. وإياك أن تقول: إن الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة، فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلم أن قولك هذا أيضا هو قول من يريد أن يكون فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما واشتغل بالبطالة، وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم. وهو كقول من يريد مالا فترك الحراثة والتجارة والكسب ويتعطل، وقال: إن الله كريم رحيم له خزائن السماوات والأرض، وهو قادر على أن يطلعني على كنز من كنوز أستغني به عن الكسب، فقد فعل ذلك لبعض عباده. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت منهما، وإن كان ما وصفاه من كرم الله تعالى وقدرته صدقا وحقا، فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعي لها. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون، ويقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإذا لم تكن تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه، فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تفتر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك، وإنما كرمه سبحانه وتعالى في أن ييسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قلائل، وهذا نهاية الكرم. فلا تحدث نفسك بتهويسات الباطلين، واقتدي بأولي العزم والنهي من الأنبياء الصالحين، ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع، وليت من صام وصلى وجاهد واتقى غفر له. فهذه جمل مما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة، وأعمال هذه الجوارح إنما تترشح من صفات القلب، فإن أردت حفظ الجوارح
فعليك بتطهير القلب، فهو تقوى الباطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، فاشتغل بإصلاحها لتصلح بها جوارحك، وصلاحه يكون بملازمة المراقبة. القول في معاصي القلب. اعلم أن الصفات المذمومة في القلب كثيرة، وطريقة تطهير القلب من رذائلها طويل، وسبيل العلاج فيها غامض، وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيا، وقد استقصينا ذلك كله في كتاب إحياء علوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات، ولكن نحذرك فإنها مهلكات في أنفسها، وهي أمهات لجملة من الخبائب سواها، وهي الحسد والرياء والعجب، فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من ربع المهلكات، فإن عجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز، ولا تظن أنك تسلم بنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الجسد والرياء والعجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحسد. أما الحسد فهو متشعب من الشح، فإن البخيل هو الذي يبخل بما في يده على غيره، والشحيح هو الذي يبخل بنعمة الله تعالى وهي في خزائن قدرته تعالى لا في خزائنه على عباد الله، فشحه أعظم. والمحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم أو مال أو محبة في قلوب الناس أو حظ من الحظوظ، حتى أنه لا يحب زوالها عنه، وإن لم يحصل له بذلك شيء من تلك النعمة فهذا منتهى الخبث. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسود هو المعذب الذي لا يرحم، ولا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته، ولعذاب الآخرة أشد وأكبر. بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه، بل ينبغي أن يساهم المسلمون في السراء والضراء، فالمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد. فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات. الرياء. وأما الرياء فهو الشرك الخفي، وهو أحد الشركين، وذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمة، وحب الجاه من الهوى المتبع، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إلا الناس. ولو أنصف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن أعمال العادات ليس يحملهم عليه إلا مراءة الناس، وهي محبطة للأعمال، كما ورد الخبر أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النار فيقول: يا رب استشهدت في سبيلك، فيقول الله تعالى: بل أردت أن يقال إنك شجاع، وقد قيل ذلك، وذلك أجرك، وكذلك يقال للعالم والحاج والقارئ. العجب والكبر والفخر. أما العجب والكبر والفخر فهو الداء العضال، وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام، وإلى غيره بعين الاحتقار والذل، ونتيجته على اللسان أن يقول: أنا وأنا، كما قال إبليس اللعين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وثمرته في المجالس الترفع والتقدم وطلب التصدر فيه، وفي المحاورة الاستنكاف من أن يرد كلامه عليه. والمتكبر هو الذي إن وعظ أنف أو وعظ عنف، فكل من رأى نفسه خيرا من أحد من خلق الله تعالى فهو متكبر. بل ينبغي لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله في دار الآخرة، وذلك غيب، وهو موقوف على الخاتمة. فاعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محض، بل ينبغي ألا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك، وأن الفضل له على نفسك، فإن رأيت صغيرا قلت: هذا لم يعص الله وأنا عصيته، فلا شك أنه خير مني، وإن رأيت كبيرا قلت: هذا قد عبد الله قبلي، فلا شك أنه خير مني، وإن رأيت كبيرا قلت: هذا قد عبد الله قبلي، ف
فلا شك أنه خير مني، وإن رأيت كبيرا قلت هذا قد عبد الله قبلي فلا شك أنه خير مني، وإن كان عالما قلت هذا قد أعطى ما لم أعطي وبلغ ما لم أبلغ وعلم ما جهلت، فكيف أكون مثله؟ وإن كان جاهلا قلت هذا قد عصى الله بجهله وأنا عصيته بعلم، فحجة الله علي، وما أدري بما يختم الله لي وبما يختم له. وإن كان كافرا قلت لا أدري، عسى أن يسلم ويختم له بخير العمل وينسل بإسلامه من الذنوب كما تنسل الشعرة من العجين. وأما أنا والعياذ بالله، فعسى أن يضلني الله فأكفر فيختم لي بشر العمل، فيكون غدا هو من المقربين وأنا أكون من المبعدين. فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى، وذلك موقوف على الخاتمة وهي مشكوك فيه، فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى، فيقينك وإيمانك في الحال لا ينقاض تجويزك في الاستقبال، فإن الله مقلب القلوب يهدي من يشاء ويضل من يشاء. حديث جامع في معاصي القلب. والأخبار في الحسد والكبر والرياء والعجب كثيرة، ويكفيك فيها حديث واحد جامع. فقد روى ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ يا معاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت، ثم سكت ثم قال وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقائه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا معاذ إني محدثك بحديث إن أنت حفظته نفعك عند الله، وإن ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة. يا معاذ إن الله تبارك وتعالى خلق 7 أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجعل لكل سماء من 7 ملكا بوابا عليها، فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي، له نور كنور الشمس حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا زكته وكثرته، فيقول الملك الموكل بها للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا صاحب الغيبة، أمرني ربي ألا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري. قال ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد له نور فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، إنه أرى بعمله عرض الدنيا وأنا ملك الفخر، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصلاة وصيام قد أعجب الحفظة، فيجاوزون به إلى السماء الثالثة، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الكبر، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهو كما يزهو الكوكب الدري وله دوي من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حتى يجاوز به إلى السماء الرابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه، أنا صاحب العجب، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب فيه. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوز به إلى السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى بعلها، فيقول الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه، أنا ملك الحسد، إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد له ضوء كضوء الشمس من صلاة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وصيام، فيجاوزون به إلى السماء السادسة، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه،
إنه كان لا يرحم إنسانا من عباد الله أصابه بلاء أو مرض، بل كان يشمت به: أنا ملك الرحمة، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى

وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء، ولا يقبل الله عمل المرائي. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى، فتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى يقطع به الحجب كلها إلى الله تعالى، فتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى يقطع به الحجب كلها إلى الله تعالى، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى، فيقول الله تعالى: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، إنه لم يردني بهذا العمل، وإنما أراد به غيري، فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلها: عليه لعنتك ولعنتنا، فتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. ثم بكى معاذ وانتحب انتحابا شديدا، وقال معاذ: قلت يا رسول الله، أنت رسول الله وأنا معك، فكيف لي بالنجاة والخلاص من ذلك؟ قال: اقتدي بي، وإن كان في عملك نقص، يا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن خاصة، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزن نفسك بذمهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة، ولا ترائي بعملك، ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك، ولا تناجي رجلا وعندك آخر، ولا تتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة، ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار. قال الله تعالى: والناشطات نشطا. هل تدري من هن يا معاذ؟ قلت: ما هن؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: كلاب في النار تنشط اللحم من العظام. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها؟ قال يا معاذ: إنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك، فإذا أنت يا معاذ قد سلمت. قال خالد بن معدان: فما رأيت أحدا أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معاذ لهذا الحديث. فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال، واعلم أن أعظم الأسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة، فالعمي بمعزل عن أكثر هذه الخصال، والمتفقه مستهدف لها وهو متعرض للهلاك بسببها. فانظر أي أمورك أهم، أتتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك، أم الأهم أن تخوض مع الخائضين فتطلب من العلم ما هو سبب زيارة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين؟ واعلم أن هذه الخصال الثلاثة من أمهات خبائث القلب ولها مغرز واحد، وهو حب الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. ومع هذا فالدنيا مزرعة للآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين بها على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى، وهي بداية الهداية. فإن جربت بها نفسك وطاوعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى. وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال والمراء والجدال، فما أعظم مصيبتك، وما أطول تعبك، وما أعظم حرمانك وخسرانك، فاعمل ما شئت، فإن الدنيا التي تطلبها بالدين لا تسلم لك، والآخرة تسلب منك. فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك، وتنكشف لك أنوار المعارف، وتنفجر من قلبك ينابيع الحكم، وتتضح لك أسرار الملك والملكة، ويتيسر لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فهذه جملة الهداية إلى بداية الطريق في معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه. وأشير عليك الآن بجمل من الآداب
لتؤاخذ نفسك بها في مخالطتك ما

0: عباد الله تعالى وصحبتك معهم في الدنيا.
1: القسم الثالث: القول في آداب الصحابة. آداب الصحابة مع الله تعالى. اعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل في حياتك وموتك، هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك، ومهما ذكرته فهو جليسك، إذ قال الله تعالى: أنا جليس من ذكرني. ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصيرك في حق دينك، فهو صاحبك وملازمك، إذ قال الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فلو عرفته حق معرفته لاتخذته صاحبا وتركت الناس جانبا. فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك، فإياك أن تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له. وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى، وآدابها إطراق الرأس وغض الطرف وجمع الهم ودوام الصمت وسكون الجوارح ومبادرة الأمر واجتناب النهي وقلة الاعتراض على القدر ودوام الذكر وملازمة الفكر وإيثار الحق على الباطل والإياس على الخلق والخضوع تحت الهيبة والانكسار تحت الماء والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك، فإنها آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك، والخلق كلهم يفارقونك في بعض أوقاتك. آداب العالم. وإن كنت عالما فآداب العالم الاحتمال ولزوم الحلم والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع إطراق الرأس، وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة زجرا لهم عن الظلم، وإيثارا للتواضع في المحافل والمجالس، وترك الهزل والدعابة، والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف، وإصلاح البليد بحسن الإرشاد، وترك الحرد عليه، وترك الأنفة من قولي لا أدري، وصرف الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله، وقبول الحجة، والانقياد للحق، والرجوع إليه عند الهفوة، ومنع المتعلم عن كل علم يضره، وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى، وصد المتعلم على أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين، وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى، ومؤاخذة نفسه أولا بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله. آداب المتعلم. وإن كنت متعلما فأداب المتعلم مع العلم أن يبدأ بالتحية والسلام، وأن يقلل بين يديه الكلام، ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه، ولا يسأل ما لم يستأذن أولا، ولا يقول في معارضة قوله: قال فلان بخلاف ما قلت، ولا يشير عليه بخلاف رأيه فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه، ولا يسأل جليسه في مجلسه، ولا يلتفت إلى الجوانب، بل يجلس مطرقا ساكنا متأدبا كأنه في الصلاة، ولا يكثر عليه السؤال عند ملله، وإذا قام قام له، ولا يتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يسأله في طريقه إلا أن يبلغ إلى منزله، ولا يسيء الظن في أفعال ظاهرها منكرة عنده فهو أعلم بأسراره. وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، وكونه مخطئا في إنكاره اعتمادا على الظاهرة. آداب الولد مع الوالدين. وإن كان لك والدان فآداب الولد مع الوالدين أن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما، ولا يمشي أمامهما ولا يرفع صوته فوق أصواتهما، ويلبي دعوتهما ويحرص على مرضاتهما، ويخفض لهما جناح الذل، ولا يمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لأمرهما، ولا ينظر إليهما شذرا، ولا يقطب وجهه في وجههما، ولا يسافر إلا بإذنهما. أصناف الناس في العلاقة بالمرأة. واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاثة أصناف: إما أصدقاء، وإما معاريف، وإما مجاهيل. آداب العلاقة بالعوام المجهولين. فإن بليت بالعوام المجهولين فأداب مجالستهم ترك الخوض في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم والاحتراز عن كثرة لقائهم والحاجة إليهم والتنبه على منكراتهم باللطف والنصح عند رجال القبول منهم. آداب العلاقة بالإخوان والأصدقاء. وأما الإخوان والأصدقاء فعليك فيهم وظيفتان. الوظيفة الأولى شروط الصحبة والصداقة. إحداهما أن تطلب أولا شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخي إلا من يصلح للأخوة والصداقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك فراعي فيه خمس خصال. الأولى العقل، فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك، والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. قال علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه يقاس المرء بالمرء، وإذا ما المرء ما شاه كحذو النعل بالنعل، إذا ما النعل حذاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه الثانية حسن الخلق. فلا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة، قال: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا أمرك، وإن تنازعت ما في شر آثرك. وقال علي رضي الله عنه رجزا: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الثالثة الصلاح، فلا تصحب فاسقا مصرا على معصية كبيرة، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله، بل يتغير بتغير الأحوال والأعراض. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاحذر صحبة الفاسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية وتهون عليك أمرها، ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها. ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. الرابعة ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. فمجالسة الحريص تزيد في حرصك، ومجالسة الزاهد تزيد في زهدك. الخامسة الصدق، فلا تصحب كذابا، فإنك منه على غرور، فإنه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد، فعليك بأحد أمرين: إما العزلة أو الانفراد، ففيها سلامتك. وأما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم، بأن تعلم أن الأخوة ثلاثة: أخ لآخرين فلا تراعي فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا تراعي فيه إلا الخلق الحسن، وأخ لتأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من شر وفتنة وخبثة. والناس ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط، ولكن العبد قد يتسلى به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع. فتجنب مداراته إلى الخلاص منه، وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وقفت عليها، وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه. فالسعيد من وعظ بغيره، والمؤمن مرآة المؤمن. وقيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ قال: ما أدبني أحد. و
0: ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. الوظيفة الثانية: مراعاة حقوق الصحبة. فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، وفي القيام بها آداب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. ودخل صلى الله عليه وسلم أجدمعة فاجتنى منها سواكين، أحدهما معوج والآخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه، فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج، فقال: يا رسول الله، أنت أحق مني بالمستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا وسأل عن صحبته هل أقام فيها حق الله تعالى أو أضاعه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه. وأداب الصحبة الإيثار بالمال، فلم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة، والإعانة بالنفس في الحاجة على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، وكتمان السر وستر العيوب، والسكوت على تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إليه، وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه، وحسن الإصغاء عند الحديث، وترك المماراة فيه، وأن يدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه، وأن يشكره على صنيعة في وجهه، وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضة كما يذب عن نفسه، وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه، وأن يعفو عن ذلته وهفوته ولا يعتب عليه، وأن يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته، وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته، وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئا من حاجاه فيروح سره من مهماته، وأن يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من مساره، والحزن على نياله من مكاره، وأن يضمر في قلبه مثل ما يظهر، فيكون صادقا في وده سرا وعلانية، وأن يبدأ بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس ويخرج له من مكانه، وأن يشيعه عند قيامه، وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه، ويترك المداحالة في كلامه، وعلى الجملة فيعامله بما يحب أن يعامل به. فمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأخوته نفاق، وهي عليه وبال في الدنيا والآخرة. فهذا أدبك في حق العوام المجهولين وفي حق الأصدقاء المؤخوين. أداب العلاقة بالمعارف. وأما القسم الثالث وهم المعارف، فاحذر منهم، فإنك لا ترى الشر إلا ممن تعرفه. أما الصديق فيعينك، وأما المجهول فلا يتعرض لك، وإنما الشر كله من المعارف الذين يظهرون الصداقة بألسنتهم. فأقلل من المعارف ما قدرت، فإذا بليت بهم في مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد فيجب ألا تستصغر منهم أحد، فإنك لا تدري لعله خير منك، ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك، لأن الدنيا صغيرة عند الله تعالى، صغير ما فيها. ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى، وإياك أن تبذل لهم دينك لتنال به من دنياهم، فلا يفعل ذلك أحد إلا صغر في أعينهم ثم حرم ما عندهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم، فيذهب دينك في عداواتهم ويطول عناؤك معهم، ولا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك وثنائهم عليك في وجهك وإظهارهم المودة لك، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المائة واحدا، ولا تطمع أن يكونوا لك في السر والعلن واحدا، ولا تتعجب إن ثلبوك في غيبتك ولا تغضب منه، فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقاربك، بل في أستاذك ووالديك، فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافههم به. فاقطع طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم، فإن الطامع في الأكثر خائب في المال، وهو دليل لا محالة في الحال. وإذا سألت واحدا حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره، إن قصر فلا تعاتبه
1: ولا تشكه فتصير عداوة له، وكن كالمؤمن يطلب المعاذير، ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب، وقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه، ولا تعظم أحدا منهم ما لم تتوسم فيه أو مخايل القبول. وإن لم يستمع منك وصار خصما عليك إذا أخطأوا في مسألة وكانوا يأنفون من التعلم منك، فلا تعلمهم، فإنهم يستفيدون منك علما ويصبحون لك أعداء، إلا إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهم. فاذكر الحق بلطف من غير عنف، وإذا رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي حببك إليهم، وإذا رأيت منهم شرا فكلهم إلى الله تعالى، واستعذ بالله من شرهم، ولا تعاتبهم، ولا تقل لهم لما لم تعرف حقي، وأنا فلان ابن فلان، وأنا الفاضل في العلوم، فإن ذلك من كلام الحمقى، وأشد الناس حماقة من يزكي نفسه ويثني عليها. واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا بذنب سبق منك، فاستغفر الله من ذنبك، واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى، وكن فيما بينهم سميعا لحقهم، أصم عن باطلهم، نطوفا بمحاسنهم، صموتا عن مساويهم، واحذر مخالطة متفقهة الزمان، لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال، واحذر منهم، فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون، ويقطعون عليك بالظنون، ويتغامرون وراءك بالعيون، ويحصون عليك عثراتك في عشرتهم، حتى يجبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم، ولا يقيلون لك عثرة، ولا يغفرون لك زلة، ولا يسترون لك عورة، يحاسبونك على النقير والقطمير، ويحسدونك على القليل والكثير، ويحرضون عليك الإخوان بالنميمة والبلاغات والبهتان، وإن رضوا فظاهرهم الملق، وإن سخطوا فباطنهم الحنق، ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب. هذا ما قطعت به المشاهدة على أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى، فصحبتهم خسران ومعاشرتهم خذلان. هذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من يجاهرك بالعداوة؟ قال القاضي ابن معروف رحمه الله: فاحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وكذلك قال أبو تمام: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما ترى، يكون من الطعام أو الشراب. وكن كما قال هلال بن العلاء الرقي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأن قد ملأ قلبي مرات ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء دواء الناس تركهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات، فسالم الناس تسلم من غوائلهم. وكن حريصا على كسب التقيات وخالق الناس، واصبر ما بليت بهم، أصم أبكم أعمى ذا تقيات. وكن أيضا كما قال بعض الحكماء: إلق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة لهما ولا هيبة منهما، وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فكلا طرفي قصدنا الأمور ذميم، كما قيل: عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم، ولا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، فإن كل حال الأمور ذميم، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر إلى ورائك الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تستوفر، وتحفظ من تشبيك أصابعك، وكثرة بصاقك ونخمك، وطير الذباب على وجهك، وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس في الصلاة وغيرها، وليكن مجلسك هادئا، وحديثك منظوما مرتبا، واصغي إلى كلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، ولا تتبذل تبذل العبد، وتوقى كثرة الكحل والإسراف في الدهن، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مهلك، واجفهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك من قلوبهم، وإذا خاصمت فتوقر وتحفئ من جهلك وعجلتك وتفكر في حاجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر الالتفاف إلى من وراءك، ولا تجث على ركبتيك، وإذا هدأ غضبك فتكلم، وإذا قربك السلطان فكن منه على حد السنان، وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية، فجرب بها نفسك، فإنها ثلاثة أقسام: قسم آداب الطاعات، وقسم في ترك المعاصي، وقسم في مخالطة الخلق، وهي جامعة لجمل معاملة العبد مع الخالق والخلق، فإن رأيتها مناسبة لنفسك ورأيت قلبك مائلا إليها راغبا في العمل بها، فاعلم أنك عبد نور الله تعالى بالإيمان قلبك وشرح به صدرك، وتحقق أن لهذه البداية نهاية ووراءها أسرارا وأغوارا ومكاشفات، وقد أودعناها كتاب إحياء علوم الدين فاشتغل بتحصيله. وإن رأيت نفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف وتنكر هذا الفن من العلم، وتقول لك نفسك أن ينفعك هذا العلم في محافل العلماء، ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء، وكيف يرفع منصبك في مجالس الأمراء والوزراء، وكيف يوصلك إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف والقضاء، فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك ومثواك، فاطلب لك شيطانا مثلك ليعلمك ما تظن أنه ينفعك ويوصلك إلى بغيتك، ثم أنه قط لا يصفو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك وبلدتك، ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة.
2: أيها الولد للغزالي، قراءة أحمد عبد رب النبي. اعلم أيها الولد المحب العزيز، أطال الله تعالى بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة. عليه الصلاة والسلام، إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي؟ وإن لم يبلغك فقل لي، ماذا حصلت في هذه السنين الماضية؟ أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرئ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته، ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. أيها الولد، النصيحة سهل، والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبعي الهوى مر، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم، على الخصوص من كان طالب العلم الرسمي مشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له وسيلة سيكون نجاته وخلاصه فيه، وأنه مستغن عن العمل، وهذا اعتقاد الفلاسفة. سبحان الله العظيم، لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وروي أن الجنيد رحمه الله رأى في المنام بعد موته فقيل: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: طاحت العبارات وفنيت الإشارات، وما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد مثالا، لا لو كان على رجل في البرية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب، فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثاله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسنكجبين والكشكاب، فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما. كر مي ذو هزار رطل بيامي تامي نخوري نبا شدت شداي. ملاحظة: معناه إن كلت 2000 رطل خمرة لا تكن سكرانا ومجنونا ما لم تشربها. أيها الولد، لو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقوله: جزاء بما كانوا يكسبون، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيها الولد، ما لم تعمل لن تجد أجرا. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة، فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة، فلما بلغه قال العابد: نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ قال: إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى: إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. وقال الحسن رحمه الله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الولد، إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا. أوله يقول: عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، وما طهرت منظري ساعة. أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. أيها الولد، اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن، لأن منزلك القبر، وأهل القبر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. إياك أن تصل إليهم بلا زاد. وقال أبو بكر الصديق: هذه الأجساد قفص طيور واصطبل الدواب. فتفكر في نفسك، من أيهما أنت؟ إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ربك ارجعي إلى ربك، تصير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. والعياذ بالله، إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رحمه الله أعطى شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل: ما لك يا أبا سعد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حيث يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. أيها الولد ومن الليل فتهجد به أمر وبالأسحار هم يستغفرون شكر والمستغفرون بالأسحار ذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار. وقال سفيان الثوري إن لله تعالى ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش ألا ليقم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله ثم ينادي مناد في شطر الليل ألا ليقم القانتون فيقومون ويصلون إلى السحر فإذا كان السحر ينادي مناد ألا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون فإذا طلع الفجر ينادي مناد ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. أيها الولد روي في بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال يا بني لا يكونن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. ولقد أحسن من قال شعرا لقد هتفت في جنح الليل حمامة على فنن وهنا إني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. أيها الولد خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة هي اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشرع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل يعني كل ما تقول وتفعل وتترك قوله وفعله يكون بأوامر الشرع كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عصيا أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت في صورة عبادة تأثم. أيها الولد ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالة. وينبغي لك ألا تغتر بشطح الصوفية وطاماتهم لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة فإذا لم تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. ولقد وجب على السالك أربعة أمور. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة. والثاني توبة نصوح لا يرجع بعده إلى الذلة. والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق. والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدى به أوامر الله تعالى. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة. قال الشبلي أن الرسول قال اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجتك إليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها. أيها الولد إن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما فسأله يوما قال صاحبتني منذ 30 سنة ما حصلت؟ قال حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبة لي لتكون لي سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يقتدون أهواءهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف النفس وتشمرت بمجاهدتها، وما متعتها بهواها حتى ارتاضت بطاعة الله تعالى وانقادت. الفائدة الثالثة أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله. الفائدة الرابعة أني رأيت بعض الخلق يظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر، فاعتز بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. فتأملت قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى، واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل. الفائدة الخامسة أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، فتأملت في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. الفائدة السابعة أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره، فتأملت في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. الفائدة الثامنة أني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم على الدينار والدرهم، وبعضهم على المال والملك، وبعضهم على الحرفة والصناعة، وبعضهم على مخلوق مثله، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيقي: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثماني، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم. إني أنصحك بأشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة. تعمل منها وتدع منها. أما اللواتي تدع فأحدها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة فإثمها أكبر من نفعها. نعم، لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. والثاني مما تدع هو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا مذكرا، لأن آفته كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أو لا، ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي من الله. والثالث مما تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا ترهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصي الله في أرضه. والرابع مما تدع ألا تقبل شيئا من عطايا الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال، لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة. وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عبادة الله تعالى وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة؟ وأما الأمور التي ينبغي لك فعلها: الأول أن تجعل معاملتك مع الله بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه، ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى به لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقي. الثاني، كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. الثالث، إذا قرأت العلم أو طلعته ينبغي أن يكون علمك علما يصلح قلبك ويزكي نفسك. أيها الولد، الآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، والكلام الفرد يكفي الكيس. وأما الدعاء إذا سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح، واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك خصوصا في أعقاب صلواتك: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغدة، ومن العمر أسعدة، ومن الإحسان أتم، ومن الإنعام أعم، ومن الفضل أعذبة، ومن اللطف أقرب.
3: إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، كتاب أسرار الصوم، وهو الكتاب السادس من ربع العبادات، قراءة عبد الرحمن الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وأفنه ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وإن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة. والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر، وبمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان، إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم نصف الصبر، فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب، وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: للجنة باب يقال لها الريان، لا يدخله إلا الصائمون، وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزء صومه. وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. وقال وكيع في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هي أيام الصيام إذ تركوا فيها الأكل والشرب. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهات بين الزهد في الدنيا وبين الصوم، فقال إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد، فيقول: أيها الشاب التارك شهوته لأجلي، المبذل شبابه لي، أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال صلى الله عليه وسلم في الصائم: يقول الله عز وجل: انظروا يا ملائكتي إلى عبدي، ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. وقيل في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قيل: كان عملهم الصيام، لأنه قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغا ويجازف جزافا، فلا يدخل تحت وهم وتقدير. وجدير بأن يكون كذلك، لأن الصوم إنما كان له ومشرفا بالنسبة إليه، وإن كانت العبادات كلها له، كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له، لمعنيين: أحدهما أن الصوم كف وترك، وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى، والصوم لا يراه إلا الله عز وجل، فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. والثاني أنه قهر لعدو الله عز وجل، فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. ولذلك قال لعائشة رضي الله عنها: داومي قرع باب الجنة. قالت: بماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالجوع. وسيأتي فضل الجوع في كتاب شرح الطعام وعلاجه من ربع المهلكات. فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه، استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل، ففي قمع عدو الله نصرة لله سبحانه، ونصر الله تعالى موقوف على النصرة له. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالبداية بالجهد من العبد، والجزاء بالهداية من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإنما التغير تكثير الشهوات، فهي مرتع الشياطين ومرعاهم، فما دامت مخصبة لم ينقطع ترددهم، وما داموا يترددون لم ينكشف للعبد جلال الله سبحانه، وكان محجوبا عن لقائه. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة، وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة، ونبين ذلك بثلاثة فصول. الفصل الأول في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده. أما الواجبات الظاهرة فستة: الأول مراقبة أول شهر رمضان، وذلك برؤية الهلال، فإن غم فاستكمال 30 يوما من شعبان، ونعني بالرؤية العلم، ويحصل ذلك بقول عدل واحد، ولا يثبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة. ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم، وإن لم يقضي القاضي به فليتبع كل عبد في عبادته موجب ظنه. وإذا رؤي الهلال ببلدة ولم يرى بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على الكل، وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب. الثاني النية، ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة جازمة، فلو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه، وهو الذي عنينا بقولنا كل ليلة، ولو نوى بالنهار لم يجزئه صوم رمضان ولا صوم الفرض إلا التطوع، وهو الذي عنينا بقولنا مبيتة، ولو نوى الصوم مطلقا أو الفرض مطلقا لم يجزئه حتى ينوي فريضة الله عز وجل صوم رمضان، ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا إن كان من رمضان لم يجزئه، فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل، واحتمال غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجزم، أو يستند إلى استصحاب حال كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان فذلك لا يمنع جزم النية، أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس في المطمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية. ومهما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان، فإن النية محلها القلب، ولا يتصور فيه جزم القصد مع الشك، كما لو قال في وسط رمضان أصوم غدا إن كان من رمضان فإن ذلك لا يضره، لأنه ترديد لفظ ومحل النية لا يتصور فيه تردد، بل هو قاطع بأنه من رمضان. ومن نوى ليلا ثم أكل لم تفسد نيته، ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها. الثالث الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم، فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة، ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة، فلا يفطر إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر، وهو الذي أردنا بقولنا عمدا. فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناس فإنه لا يفطر. وأما من أكل عمدا في طرفي النهار ثم ظهر له أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضاء، وإن بقي على حكم ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه، ولا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد. الرابع الإمساك عن الجماع وحده مغيب الحشفة، وإن جامع ناسيا لم يفطر، وإن جامع ليلا أو احتلم فأصبح جنبا لم يفطر، وإن طلع الفجر وهو مخالط أهله فنزع في الحال صح صومه، فإن صبر فسد ولزمته الكفارة. الخامس الإمساك عن الاستمناء، وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع، فإن ذلك يفطر، ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل، لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه، فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى. وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقصيره. السادس الإمساك عن إخراج القيء، فالاستقاء يفسد الصوم، وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه، وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه، رخصة لعموم البلوى به، إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك. وأما لوازم الإفطار فأربعة: القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين. أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر، فالحائض تقضي الصوم وكذا المرتد،
4: وأما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم، ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان، ولكن يقضي كيف شاء متفرقا ومجموعا. وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجنة.

صوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق، ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما في أوله، ولا يوم يقدم إذا قدم صائما. وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، لكل يوم مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء، والشيخ الهارم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا. وأما السنن فست: تأخير السحور وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة، وترك السواك بعد الزوال، والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائله في الزكاة، ومدارسة القرآن، والاعتكاف في المسجد لسيما في العشر الأخير، فهو عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش وشد المئزر ودأب وأدأب أهله، أي أدام النصب في العبادة إذ فيها ليلة القدر، والأغلب أنها في أوتارها، وأشبه الأوتار ليلة 31 و5 و7. والتتابع في هذا الاعتكاف أولى، فإن نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تتابعه بالخروج من غير ضرورة، كما لو خرج لعيادة أو شهادة أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة، وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع، وله أن يتوضأ في البيت، ولا ينبغي أن يعرج على شغل آخر، كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يسأل عن المريض إلا مرة. ويقطع التتابع بالجماع، ولا ينقطع بالتقبيل، ولا بأس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست، فكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع. ولا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه، كان صلى الله عليه وسلم يدني رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة. ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يستأنف النية، إلا إذا كان قد نوى أولا 10 أيام مثلا، والأفضل مع ذلك التجديد. الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. اعلم أن الصوم 3 درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. وأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر، وبالفكر في الدنيا، إلا دنيا تراد للدين، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا، حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود، وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين، ولا يطول النظر في تفصيلها قولا ولكن في تحقيقها عملا، فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل، وانصراف عن غير الله سبحانه، وتلبس بمعنى قوله عز وجل: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الأثام، وتمامه بستة أمور: الأول غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره، وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله، فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وروى جابر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 5 يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. الثاني حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن، فهذا صوم اللسان. وقد قال سفيان: الغيبة تفسد الصوم، رواه بشر بن الحارث عنه. وروى ليث عن مجاهد: خصلتان يفسدان الصيام، الغيبة والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل،
وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.

وجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا، فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذناه في الإفطار، فأرسل إليهما قدحا وقال صلى الله عليه وسلم: قل لهما قيئا فيه ما أكلتما. فقات إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا، وقات الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه، فعجب الناس من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: هاتان صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما. قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يغتابان الناس، فهذا ما أكلتا من لحومهم. الثالث كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه، ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وأكل السحت، فقال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فالسكوت على الغيبة حرام. وقال تعالى: إنكم إذا مثلهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. الرابع كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المكاره، وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار، فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام. فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ويهدم مصرا، فإن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه، فالصوم لتقليله، وتارك الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيها. والحرام سم مهلك للدين، والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره، وقصد الصوم تقليله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، فقيل هو الذي يفطر على الحرام، وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام، وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. الخامس ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفه، فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من حلال. وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره، وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر. ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى، وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها، ثم أطعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها، وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها. فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور، ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل، وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم. فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلا فلم ينتفع بصومه، بل من الآداب أن لا يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى، فيصفو عند ذلك قلبه ويستديم في كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده، فعسى الشيطان ألا يحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السماء. وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت، وهو المراد بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب، ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم يخل همته عن غير الله عز وجل. وذلك هو الأمر كله، ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعام، وسيأتي له مزيد بيان في كتاب الأطعمة إن شاء الله عز وجل. السادس أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء، إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين، وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. فقد روي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال:
إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك. وعن الأحنف بن قيس أنه قيل له: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال: إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه. فهذه هي المعاني الباطنة في الصوم. فإن قلت: فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء صومه صحيح، فما معناه؟ فاعلم أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة، لا سيما الغيبة وأمثالها. ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته. فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول وبالقبول الوصول إلى المقصود، ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان، فإنهم منزهون عن الشهوات. والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته، ودون مرتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه. وكونه مبتلا بمجاهدتها فكلما انهمك في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهائم، وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائكة. والملائكة مقربون من الله عز وجل، والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم، فإن الشبيه من القريب قريب، وليس القريب ثم بالمكان بل بالصفات. وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب، فأي جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الأخرى طول النهار؟ ولو كان لمثله جدوى فأي معنى لقوله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش؟ ولهذا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف لا يعيبون صوم الحمقى وسهرهم؟ ولذرة من ذوي يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغتربين. ولذلك قال بعض العلماء: كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم. والمفطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب، والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه. ومن فهم معنى الصوم وسره علم أن مثل من كف عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة الأثام كمن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء 3 مرات، فقد وافق في الظاهر العدد، إلا أنه ترك المهم وهو الغسل، فصلاته مردودة عليه بجهله. ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاءه مرة مرة، فصلته متقبلة إن شاء الله لإحكامه الأصل وإن ترك الفضل. ومثل من جمع بينهما كمن غسل كل عضو 3 مرات فجمع بين الأصل والفضل وهو الكمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. ولما تلا قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وضع يده على سمعه وبصره فقال: السمع أمانة والبصر أمانة. ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم، أي إني أودعت لساني لأحفظه، فكيف أطلقه بجوابك؟ فإذا قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا وقشرا ولبا، ولقشرها درجات ولكل درجة طبقات. فإليك الخيرة الآن في أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألباب. الفصل 3 في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه. اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام، بعضها يوجد في كل سنة، وبعضها يوجد في كل شهر، وبعضها في كل أسبوع. أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة
والعشر الأول من المحرم وجميع الأشهر الحرم مظن الصوم، وهي أوقات فاضلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه في رمضان. وفي الخبر أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، لأنه ابتداء السنة، فبناؤها على الخير أحب وأرجى لدوام بركته. وقال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم من شهر حرام أفضل من 30 من غيره، وصوم يوم من رمضان أفضل من 30 من شهر حرام. وفي الحديث: من صام 3 أيام من شهر حرام، الخميس والجمعة والسبت، كتب الله له بكل يوم عبادة 900 عام. وفي الخبر: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما، فإن وصل شعبان برمضان فجائز. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وفصل مرارا كثيرة. ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو 3 إلا أن يوافق وردا له. وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لا يضاهى بشهر رمضان. فالأشهر الفاضلة ذو الحجة والمحرم ورجب وشعبان، والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 1 فرض و3 سرد. وأفضلها ذو الحجة، لأن فيه الحج والأيام المعلومات والمعدودات، وذو القعدة من الأشهر الحرم، وهو من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج، وليس من الحرم، والمحرم ورجب ليس من أشهر الحج. وفي الخبر: ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام 10 ذي الحجة، إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا من عقر جواده وأهرق دمه. وأما ما يتكرر في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره، ووسطه الأيام البيض، وهي 13 و14 و15. وأما في الأسبوع فالاثنين والخميس والجمعة، فهذه هي الأيام الفاضلة، فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات. وأما صوم الدهر فإنه شامل للكل وزيادة، وللسالكين فيه طرق، فمنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته. والصحيح أنه إنما يكره لشيئين: أحدهما ألا يفطر في العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كله، والآخر أن يرغب عن السنة في الإفطار ويجعل الصوم حجرا على نفسه، مع أن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا لم يكن شيء من ذلك ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك، فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري: من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم وعقد 90، ومعناه لم يكن له فيها موضع. ودونه درجة أخرى، وهو صوم نصف الدهر بأن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك أشد على النفس وأقوى في قهرها، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها، وقلت أجوع يوما وأشبع يوما، أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صوم أخي داود، كان يصوم ويفطر يوما. ومن ذلك منازلته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصوم، وهو يقول: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، فقال: إني أريد أفضل من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، بل كان يفطر منه. ومن لا يقدر على صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه، وهو أن يصوم ويفطر يومين. وإذا صام 3 من أول الشهر و3 من الوسط و3 من الآخر فهو ثلث وواقع في الأوقات الفاضلة. وإن صام 2 والخميس والجمعة فهو قريب من الثلث.
وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل. والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله، فقد يقتضي حاله دوام الصوم، وقد يقتضي دوام الفطر، وقد يقتضي مزج الإفطار بالصوم. وإذا فهم المعنى وتحقق حده في سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم يخفى عليه صلاح قلبه، وذلك لا يوجب ترتيبا مستمرا. ولذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وينام حتى يقال لا يقوم، ويقوم حتى يقال لا ينام. وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات. وقد كره العلماء أن يوالى بين الإفطار أكثر من 4 أيام تقديرا بيوم العيد وأيام التشريق، وذكروا أن ذلك يقسي القلب ويولد رديء العادات ويفتح أبواب الشهوات. ولعمري هو كذلك في حق أكثر الخلق، لسيما من يأكل في اليوم والليل مرتين. فهذا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوع به، والله أعلم بالصواب. تم كتاب أسرار الصوم، والحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء. يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الحج، والله المعين، لا رب غيره، وما توفيقي إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: المقدمة: شهوة البطن كأصل للمهلكات وجذر للآفات. يبدأ الإمام الغزالي تحليله لمجاهدة النفس من نقطة استراتيجية بالغة الأهمية، وهي شهوة البطن، معتبرا إياها المنطلق الأساسي لأغلب الآفات التي تهلك الإنسان، فهو لا يراها مجرد رغبة جسدية، بل ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات. يقدم الغزالي تسلسلاً منطقياً صارماً يوضح كيف أن إطلاق العنان لشهوة الطعام يجر وراءه سلسلة من الشهوات والآفات الأخلاقية. فمن شهوة البطن تتولد شهوة الفرج، ومنهما معاً تنشأ شدة الرغبة في الجاه والمال كوسيلة للتوسع في المأكولات والمنكوحات، وهذه الرغبة يتبعها أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات التي يتولد عنها بدورها آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء، والتي تتداعى حتماً إلى الحقد والعداوة والبغضاء، وصولاً إلى اقتحام الفواحش والمنكرات. يرى الغزالي أن إهمال المعدة وإشباعها المستمر يؤدي بالإنسان إلى البطر والطغيان والانهماك الكلي في شؤون الدنيا على حساب الآخرة. ومن هذا التشخيص الدقيق ينطلق لتقديم العلاج الروحي الذي يكمن في فضيلة الجوع. فضيلة الجوع وذم الشبع السلاح الروحي ضد النفس. يقدم الإمام الغزالي الجوع ليس كحالة من الحرمان السلبي، بل كأداة روحية فعالة لتزكية النفس وترويضها، وكوسيلة للتقرب إلى الله. يستند في ذلك إلى المفهوم النبوي القائل: جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله. فالجوع في منظوره هو سلاح إيجابي يضيق به السالك مجاري الشيطان ويفتح أبواب الحكمة في قلبه. ولتأصيل هذه الفضيلة، لا يعتمد الغزالي على الحث المجرد، بل يبني حجة متكاملة تستند إلى السنة النبوية والسيرة العملية، ويسوق مجموعة من الأحاديث النبوية والآثار التي ترسم صورة واضحة لمكانة الجوع في السلوك الإسلامي، ومن أبرزها: أقرب الناس من الله، استشهاداً بالحديث النبوي الذي يصف من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا بأنه سيكون من أقرب الناس منزلة من الله عز وجل يوم القيامة. باب الجنة، استناداً إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إدامة قرع باب الجنة كوسيلة لفتحه، وعندما سألته عن كيفية ذلك أجاب: بالجوع والظمأ. تضييق مجاري الشيطان. يشرح الغزالي المبدأ القائل بأن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش، فقلة الطعام تضعف قنوات تأثير الشيطان على النفس. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يلخص الغزالي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الجوع، موضحا أنه كان يجوع من غير عوز، ويستشهد بحواره مع السيدة عائشة حين قال للسيدة عائشة: يا عائشة، إخواني من أولي العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا، فالصبر أياما يسيرة أحب إلي من أن ينقص حظي غدا في الآخرة. في المقابل يذم الغزالي الشبع ويربطه بالغفلة وقسوة القلب، ويستشهد بحادثة تجأؤ رجل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقصر من جشائك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. وبهذا يضع الغزالي أساسا متينا للانتقال من فضل الجوع المجرد إلى فوائده العملية الملموسة في حياة السالك.
1: الفوائد العشر للجوع: تشريح الأثر الروحي والجسدي. لا يكتفي الإمام الغزالي بسرد فضائل الجوع، بل يفصل فوائده العملية في عشر نقاط محددة، ليقدم للمريد خارطة طريق واضحة تشجعه على تطبيق هذا المنهج عن علم وبصيرة، وليس عن مجرد تقليد أعمى. يقدم الغزالي هذه الفوائد في منظومة متكاملة تنتقل بالسالك من إصلاح الباطن، صفاء القلب ورقة النفس، إلى تهذيب الظاهر، دفع النوم وتيسير العبادة، وتكتمل بالارتقاء الاجتماعي والروحي بخفة المؤونة والتمكن من الإيثار. 1- صفاء القلب وإنفاذ البصيرة. يوضح الغزالي أن الشبع يورث البلادة الذهنية ويعمي القلب، ويكثر من البخار في الدماغ الذي يثقل الفكرة ويعيق الإدراك. أما الجوع فهو يطهر القلب ويحييه، ويفتح باب الفكر الذي يوصل إلى المعرفة والحكمة. 2. رقة القلب والانكسار. يزيل الجوع غطرسة النفس وبطرها الناتجة عن الشبع والغنى، ويورث في القلب حالة من الذل والانكسار، وهي روح العبادة وجوهرها. فالنفس الشبعانة تكون جموحة، أما النفس الجائعة فتكون خاضعة ومنقادة. 3. تذكر بلاء الله وأهل البلاء. الشبعان ينسى الجائع، أما من يذوق ألم الجوع فإنه يتذكر المحتاجين، مما يدفعه إلى الرحمة والإحسان. كما أن الجوع يذكر العبد ببلاء الآخرة وعذاب أهل النار، فيكون رادعا له عن المعصية ومحفزا على الطاعة. 4. كسر شهوات المعاصي. يرى الغزالي أن أصل كل المعاصي هو الشهوات، وأن مادة هذه الشهوات وقوتها هي الأطعمة، فتقليل الطعام يضعف كل شهوة، وعلى رأسها شهوة الفرج وشهوة الكلام الفاحش، مما يساعد السالك على امتلاك زمام نفسه الأمارة بالسوء. 5. دفع النوم وتيسير السهر. يقدم الغزالي معادلة واضحة: من شبع كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا. وكثرة النوم تضيع العمر وتفوت فضيلة التهجد وقيام الليل، أما الجوع فيقطع هذه السلسلة ويتيح للعبد فرصة السهر للمناجاة والعبادة. 6. تيسير المواظبة على العبادة. قلة الأكل توفر الوقت الثمين الذي يضيع في إعداد الطعام وتناوله وهضمه والتخلص منه. هذا الوقت يمكن استثماره في الذكر والعبادة، وهو ما يدرك قيمته العارفون الذين يرون كل نفس من أنفاس العمر جوهرة لا تقدر بثمن. 7. صحة البدن ودفع الأمراض. يلخص الغزالي الحكمة الطبية القديمة بأن البطنة أصل الداء، وأن معظم الأمراض تنشأ عن كثرة الأكل وتراكم الفضلات في الجسم. فالجوع ليس فقط صحة للقلب، بل هو أساس صحة الأبدان أيضا. 8. خفة المؤونة. من يعتاد على القليل من الطعام يكفيه القليل من المال، وهذا يحرره من ذل السؤال ومن الحرص على الدنيا ومن الدخول في المداخل المشبوهة للكسب، فيكون بذلك خفيف المؤونة، حرا، متفرغا لعبادة ربه. 9. التمكن من الإيثار والصدقة. ما يوفره الإنسان من طعامه يمكنه أن يتصدق به على اليتامى والمساكين، فيكون ذلك خزانته عند الله ليوم القيامة، فالطعام الذي يأكله يفنى وما يتصدق به يبقى. 10. عقوبة الشبع وفضل الإيثار. يستشهد الغزالي بقصة الحسن البصري وتحليله لآية الأمانة، حيث يصف حال المترف الذي إذا شبع يبحث عن دواء لهضم طعامه، فيعلق الحسن قائلا: يا لك، أطعامك تهضم؟ إنما تهضم دينك. أين الفقير؟ أين الأرملة؟ أين المسكين الذي أمرك الله تعالى بهم؟ وهذا يوضح كيف أن الشبع قد يكون ظلما للنفس وجهلا بأمر الله. إن هذه الفوائد التي تبدأ بتطهير القلب وتنتهي بتمكين الإيثار لا تشكل أساسا للسلوك فحسب، بل تمهد الطريق لفهم الحكمة الأسمى في هذا المنهج، وهي تحقيق الاعتدال الذي يحفظ ثمرة هذه المجاهدة. الاعتدال هو الغاية، فهم حكمة الوسطية. يوضح الإمام الغزالي أن الغاية القصوى من كل هذه الرياضات الروحية ليست الجوع المطلق الذي يهدم الجسد، بل هي تحقيق الوسط والاعتدال، مستشهدا بالمبدأ الذهبي: خير الأمور أوسطها. ولكنه يطرح إشكالا عميقا: إذا كان الوسط هو المطلوب، فلماذا يبالم الشرع في مدح غاية الجوع؟ هنا يكشف الغزالي عن أحد أسرار حكمة الشريعة، فيرى أن هذا المدح ليس دعوة إلى التطرف، بل هو موازنة روحية استراتيجية. فلأن الطبع البشري يطلب غاية الشبع بطبيعته، جاء الشرع يمدح غاية الجوع ليقاومه، حتى يكون الطبع باعثا والشرع مانعا فيتقاوما ويحصل الاعتدال. ولتقريب هذه الفكرة، يضرب الغزالي مثالا بليغا عن نملة في حلقة محمية على النار، فالنملة هروبا من الحرارة المحيطة بها من كل جانب لا تجد أمانا إلا في المركز، فهو أبعد نقطة عن أطراف اللهب. وكذلك الإنسان تحيط به الشهوات من كل جانب، وخيره في أن يلزم الوسط، فهو أبعد نقطة عن أطرافها المهلكة. ويميز الغزالي في تطبيق هذا المبدأ بين حالتين: النفس المعتدلة، الأفضل لها أن تأكل بحيث لا تشعر بثقل الشبع ولا بألم الجوع، فالمقصود من الأكل هو حفظ الحياة وقوة العبادة، وكلاهما يتأثر سلبا بالشبع المفرط أو الجوع المؤلم. أما النفس الجموحة ففي بداية الطريق تحتاج هذه النفس المتمردة إلى المبالغة في إيلامها بالجوع حتى تنكسر شوكتها وتعتدل. ويشبه الغزالي ذلك بترويض الدابة الشاردة التي تحتاج إلى الشدة في أول أمرها، فإذا ارتاضت واستقامت عوملت بالرفق والاعتدال. ومن هذا المنطلق يبرر الغزالي كيف أن المرحد الروحي الشيخ قد يأمر مريده بما لا يفعله هو، كأن يأمره بالجوع الشديد بينما هو لا يجوع بنفس الدرجة، ذلك لأن الشيخ قد فرغ من تأديب نفسه وتجاوز تلك المرحلة، أما المريد فلا يزال في بداية الطريق يحتاج إلى سياط المجاهدة. شهوة الفرج، التحدي الأعظم وسبل قهره. بعد شهوة البطن ينتقل الغزالي إلى الشهوة التابعة لها والأشد خطرا، وهي شهوة الفرج. يقرر ابتداء أن لهذه الشهوة فائدتين أساسيتين: الأولى أن يدرك الإنسان من خلال لذتها صورة مصغرة عن لذات الآخرة، والثانية هي بقاء النسل وحفظ النوع الإنساني. ولكن سرعان ما ينتقل إلى بيان خطورتها الشديدة إذا لم تضبط بضوابط الشرع والعقل. يصف الغزالي هذه الشهوة بأنها من أعظم حبائل الشيطان وأقوى أسلحته التي يهلك بها بني آدم، ويستشهد على ذلك بالرواية التي تحكي حوار إبليس مع نبي الله موسى عليه السلام، حيث حذره إبليس قائلا: لا تخلون بامرأة لا تحل لك، فإنه ما خلى رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها وأفتنها به. ويلخص الغزالي مخاطر الإفراط في هذه الشهوة في أمرين شنيعين: واحد، تنابل ما يقوي الشهوة، وهو مثل من يحتال لإثارة سبع ضار نائما ثم يشتغل بعد ذلك بمحاولة علاجه، وهو فعل يدل على غاية الجهل. اثنان، الوقوع في العشق، يعتبره الغزالي مرضا قلبيا وتجاوزا لحد البهائم، لأن العاشق يسخر عقله الذي خلق ليكون متبوعا ليصبح خادما وعبدا لشهوة مرتبطة بشخص واحد، وهو ما لا تفعله حتى البهائم التي تقضي شهوتها حيثما اتفق لها. أما العلاج فيقدمه الغزالي بوضوح تام من خلال الهدي اللبوي: فعليكم بالباء النكاح، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. فالصوم يكسر حدة الشهوة، والنكاح يوجهها في مسارها الصحيح، وهما العلاجان الأساسيان لهذا التحدي العظيم.
2: آفات الطريق، الحذر من الرياء والشهوة الخفية. يحذر الإمام الغزالي بلهجة شديدة من أن ترك الشهوات الظاهرة قد يوقع السالك في فخ آفات باطنة هي أعظم خطرا وأشد فتكا، وعلى رأسها شهوة الرياء والجاه. فالمجاهدة الحقيقية لا تكتمل إلا بالتنبه لهذه الأبواب الخفية التي يدخل منها الشيطان. ويفصل الغزالي في آفتين عظيمتين هما أخطر من أكل الشهوات نفسها. الآفة الأولى الشرك الخفي، وتتمثل في حال من يشتهي شهوة ما ولكنه يخفيها عن أعلن الناس ليحافظ على صورته كرجل زاهد، فيأكل في الخلوة ما لا يأكله أمام الملأ. يعتبر الغزالي هذا الفعل شركا خفيا ونقصانا متضاعفا، لأنه يجمع بين كذبين: كذب إخفاء النقص وكذب إظهار الكمال، وهو ينطوي على تعظيم نظر الخلق واستخفاف بنظر الخالق. الآفة الثانية شهوة الجاه، وهي أن ينجح السالك في ترك شهوة الطعام ولكنه يقع في شهوة أعظم منها
1: وهي الفرح بمعرفة الناس بزهده وتعففه. وهذا حال من هرب من عقرب وفزع إلى حية، لأنه استبدل شهوة ضعيفة بشهوة أقوى وأكثر إضراراً بالقلب. ويقترح الغزالي علاجاً دقيقاً لهذه الشهوة الخفية، مستشهداً بحكمة العارفين كأبي سليمان الذي كان ينصح بأن يأخذ الإنسان شيئاً يسيراً من الشهوة التي تعرض عليه ليكسر كبرياء نفسه، وكالإمام جعفر الصادق الذي كان يعاقب نفسه بترك الشهوة إذا أحس منها إخفاءً وزهداً مصطنعاً. فالسلامة من الرياء تتطلب بصيرة روحية عميقة ومراقبة دائمة لخواطر النفس، لأن شهوة الرياء أضر على الدين من شهوة الطعام. ذروة الفضيلة: نماذج الصالحين في مخالفة الهوى. يختتم الإمام الغزالي هذا الضبط بالوصول إلى ذروة الفضيلة، مؤكدا أن الثواب الأعظم لا يكمن في ترك الشهوة للعجز عنها أو خوفا من الناس، بل في تركها خوفا من الله تعالى مع القدرة وتيسر الأسباب. هذه هي درجة الصديقين الذين يجاهدون أنفسهم في أشد المواطن ابتلاء. ولتوضيح هذا المقام العالي يسوق الغزالي قصصا ملهمة من سير الصالحين تمثل نماذج عليا في العفة ومجاهدة الهوى، مع التركيز على لحظة القرار الأخلاقي في كل منها. قصة الرجل المحب لابنة عمه، من حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، حيث تمكن الرجل من ابنة عمه التي يحبها بعد أن أعطاها المال، فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الماها ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها الذهب الذي أعطاها، مع أنها كانت أحب الناس إليه. قصة سليمان بن يسار، وهو من أجمل الناس وجها، راودته امرأة جميلة عن نفسه في الأبواء وهو في سفر، فوضع رأسه بين ركبتيه وأخذ في النحيب حتى أشفق عليه رفيقه. وفي رؤيا له قال له نبي الله يوسف عليه السلام: أنا يوسف الذي هممت، وأنت سليمان الذي لم تهم. وفي رواية أخرى قال له: شأنك وشأن صاحبة الأبواء أعجب. قصة القصاب التاعب الذي أحب جارية وتابعها، فلما راودها عن نفسها قالت له إنها تحبه أشد من حبه لها، ولكنها تخاف الله، فقال لها: أنت تخافينه وأنا لا أخافه. فرجع تائبا فاستجاب الله دعاءه وأظلته سحابة من العطش. قصة الشاب العابد الذي لازم المسجد، فشغفت به امرأة جميلة ووقفت له في طريقه، فتعامل مع الموقف بحكمة بالغة وكتب لها رسالة مؤثرة يذكرها بغضب الله وعظمته، فكانت موعظته سببا في توبتها ولزومها بيتها حتى ماتت. إن المغزى العميق من هذه القصص هو مخالفة الهوى ابتغاء وجه الله تعالى مع تمام القدرة والتمكن، هي من أعلى درجات الإيمان، وهي التي ترفع صاحبها إلى درجة الصديقين. خلاصة: طريقك نحو التوازن. إن الاعتدال هو الهدف المنشود، وهو ليست حالة سكون، بل هو طريق يتطلب فهما عميقا للنفس ومجاهدة مستمرة وصبرا جميلا. فتذكر أن الوسطية هي الأصل والأطراف هي الهلاك، واعلم أن ترويض النفس يتم على مراحل، فما يصلح للمبتدئ قد لا يصلح للمتقدم. وأخيرا: إن فهم حكمة الشهوات وضوابطها هو مفتاح السلامة من شرورها، فتأمل في حالك بصدق واستعن بالله دائما على نفسك، فالتوفيق والهداية بيده وحده.
3: بداية الهداية لأبي حامد الغزالي، قراءة أحمد عبد النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بالعلم المنافسة والمباهاة وتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف لقاطع طريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية، فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة، فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم. وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك. وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاهم بمقارض من نار، فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتي، وننهي عن الشر ونأتي. فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره فيدليك بحبل غروره، فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بها عمل ألف مرة. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى الميعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة، فهذا من الفائزين. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال، وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده، فهذا من المخاطرين. فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة، وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما أفرط فيه من الخلل التحق بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطرة، وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة لاتسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: علماء السوء. وهذا لأن الدجال غايته الإضلال، ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو دافع لهم إليها بأعماله وأحواله، ولسان الحال أفصح من لسان المقال، وطباع الناس إلى المساعد في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال، فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله، إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء، فقد صار علمه سبباً لجرأة عباد الله على معاصيه، ونفسه الجاهلة مذلة مع ذلك تمنيه وترجيه، وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، وتخيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. فكن أيها الطالب من الفريق الأول، واحذر أن تكون من الفريق الثاني، فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسر، وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. فإن قلت: فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي؟ فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى، ولا هداية إلا للمتقين. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فهما قسمان. وها أنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا، وألحق قسما ثالثا ليصير هذا الكتاب جامعا مغنيا، والله المستعان. القسم الأول في الطاعات: توطئة. اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل، فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك، حين تصبح إلى حين تمسي. فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك، ومشرف على ظاهرك وباطنك، ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وأنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن، ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى، تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار. واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، فاصغ إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك، من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم. فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، فقل عند ذلك: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله رب العالمين، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. فإذا لبست ثيابك فانو به امتثال أمر الله تعالى في ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراءة الخلق فتخسر. باب آداب دخول الخلاء. فإذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى، وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله، ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين، وقل عند الدخول: بسم الله، أعوذ بالله من الرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى في ما ينفعني. وينبغي أن تعدل النبل قبل قضاء الحاجة، وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنتر ثلاثة، وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القضيب. وإن كنت في الصحراء فابعد عن عيون الناظرين واستتر بشيء إن وجدته، ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس، ولا تستقبل الشمس ولا القمر، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تجلس في متحدث الناس، ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة، ولا في الجحر، واحذر الأرض الصلبة ومهب الريح احترازا من الرشاش، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن عامة الوسواس منه. واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى، ولا تبل قائما إلا عند الضرورة، واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإذا اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة أحجار طاهرة منشفة للعين، تمسح القضيب في ثلاثة مواضع من حجر، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم خمسة أو سبعة إلى أن ينقى بالإيتار، فالإيتار مستحب والإنقاء واجب. ولا تستنجي إلا باليد اليسرى، وقل عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، وادعك يدك بعد تمام الاستنجاء بالأرض أو بحائط ثم اغسلها. باب آداب الوضوء. فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك، فإنه مطهر للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان، وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. وعنه صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ثم اجلس للوضوء مستقبلا القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش، وقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي بأن يحضرون. ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهما إلى الإناء، وقل: اللهم إني أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انوي رفع الحدث واستباحة الصلاة. ولا ينبغي أن تعذب نيتك قبل غسل الوجه، فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لفمك وتمضمض بها ثلاثا، وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلا أن تكون صائما فترفق، وقل: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها ثلاثة، واستنثر ما في الأنف من رطوبة، وقل في الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راد. وفي الاستنثار، اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. ثم خذ غرفة لوجهك فاغتسل بها بمبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن في العرض، وأوصل الماء إلى موضع التجديف، وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه، وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين، أعني ما يقع منه في جبهة الوجه، وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبين والشاربين والأهداب والعذران، وهما ما يوازيان الأذنين من مبتدأ اللحية. ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة، وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بكلماتك يوم تسود وجوه أعدائك، ولا تترك تخليل اللحية الكثيفة. ثم اغسل يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء، وقل عند غسل اليد اليمنى: أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يداك وتلصق رؤوس أصابع يدك اليمنى باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمررهما إلى القفا، ثم تردهما إلى المقدمة، فهذه مرة تفعل ذلك 3 مرات، وكذلك في سائر الأعضاء. وقل: اللهم غشني برحمتك وأنزل علي بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم حرم شعري وبشري على النار. ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وأدخل مسبحتك في صماخ أذنيك وامسح أذنيك ببطن إبهاميك، وقل: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار. ثم امسح رقبتك وقل: اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين، وخلل بخنصر اليسرى أصابع رجلك اليمنى مبتدئا بخنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى، وتدخل الأصابع من أسفل وقل: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند غسل اليسرى

أثناء هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من جميع أعضائه، وختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش، فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. واجتنب في وضوئك 7، لا تنفض يديك فترش الماء، ولا تلطم وجهك ورأسك بالماء لطمة، ولا تتكلم في أثناء الوضوء، ولا تزد في الغسل على 3 مرات، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يضحك بهم يقال له الولهان. ولا تتوضأ بالماء المشمس ولا من الأواني الصفرية، فهذه 7 مكروهة في الوضوء. وفي الخبر أن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. آداب الغسل. فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع فخذ الإناء إلى المغتسل، واغسل يديك أولا 3، وأزل ما على بدنك من قدر، وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات وآخر غسل قدميك كي لا يضيع الماء. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك 3 وأنت ناوٍ رفع الحدث من الجنابة، ثم على شقك الأيمن 3، ثم على الأيسر 3، ودعك ما أقبل من بدنك وما أدبر 3. خلل شعر رأسك ولحيتك، وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر ما خفف منها وما كثف، واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء، فإن أصابته يدك فأعد الوضوء. والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل، وفرض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين 1 مع النية والترتيب، وما عداها سنن مؤكدة، فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر، بل هو بأصل فرائضه مخاطر، فإن النوافل جوابر للفرائض. آداب التيمم. فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب، أو لعذر من مرض، أو لمانع من الوصول إليه من 7 أو حبس، أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك أو ملكا لغيرك، ولم يبع إلا بأكثر من 8 مثل، أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك، فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة، ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين، فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك، وانوي استباحة فرض الصلاة، وامسح بهما وجهك كله 1، ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو كثف، ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرجا ما بين أصابعك، وامسح بهما يديك مع مرفقيك، فإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما، ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى، وامسح نما بين أصابعك بالتخلخل، وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل، فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف تيمما آخر. آداب الخروج إلى المسجد. فإذا فرغت من طهارتك فصل في بيتك 2 الصبح إن كان الفجر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه إلى المسجد، ولا تدع الصلاة في الجماعة لا سيما الصبح، فصلاة الجماعة تفضل على الفرد 20 درجة. فإن كنت تتساهل في مثل هذا لربح فأي فائدة لك من طلب العلم؟ وإنما ثمرة العلم العمل به. فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة وتأدة وسكينة، ولا تتعجل، وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق الراغبين إليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آداب دخول المسجد. فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومهما رأيت في المسجد من يبيع أو يبتاع فقل:
لا أربح الله.

تجارتك، وإذا رأيت فيه من ينشد ضالة فقل لا رد الله عليك ضالتك. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتي التحية، فإن لم تكن على طهارة أو لم ترد فعلها كفتك الباقيات الصالحات ثلاثا وقيل أربعة، وقيل ثلاثا للمحدث وواحدة للمتوضئ. فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية، فإذا فرغت من الركعتين فانور اعتكاف وادع بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، فقل اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي والهمني بها رشدي وتقضي لي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي، وارضني بما قسمته لي. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملية، وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خيرا أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما ترى. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان ما لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعمله. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا من يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا وأعظم نورا واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى وقت الفرض إلا بفكر وتسبيح أو قراءة قرآن، فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر فقل مثل ذلك، وكذلك في كلمة غلا في الهيعلتين فقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين، فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. فإذا فرغت من جواب المؤذن فقل اللهم إني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعاتك وإذبار ليلك وإقبال نهارك أن تؤتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. فإذا سمعت الآذان وأنت في الصلاة فتمم الصلاة، ثم تدارك الجواب بعد السلام على وجهه. فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به، وصل الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وآدابها. فإذا فرغت فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم دعوا بعد ذلك بالجوامع الكوامل، وهو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقل: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت على من أمر فاجعل عاقبته رجدا. ثم ادعو بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، فقل: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به الصالحين. ثم قل ما قاله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني إليك، ولا غني أغنى منك عني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسوئ بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط علي بذنبي من لا يرحمني. ثم ادع بما بدا لك من الدعوات المشهورات، واحفظها مما أوردنا في كتاب الدعوات من كتاب إحياء علوم الدين. ولتكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على 4 وظائف: وظيفة في الدعوات، ووظيفة في الأذكار والدعوات وتكرارها في مسبحة، ووظيفة في قراءة القرآن، ووظيفة في التفكر، فتفكر في ذنوبك وخطاياك وتقصيرك في عبادة مولاك، وتعرضك لعقابه الأليم وسخطه العظيم، وترتب بتدبيرك وأورادك في جميع يومك لتتدارك به ما فرط من تقصيرك، وتحترز من التعرض لسخط الله تعالى الأليم في يومك، وتنوي الخير لجميع المسلمين، وتستعيذ ألا تنشغل في جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالى، وتقصد في قلبك الطاعات التي تقدر عليها وتختار أفضلها، وتتأمل تهيئة أسبابها لتشتغل بها، ولا تدع عنك التفكر في قرب الأجل وحلول الموت القاطع للأمل، وخروج الأمر عن الاختيار، وحصول الحسرة والندامة بطول الاغترار. وليكن من تسابيحك وأذكارك 10 كلمات، إحداهن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الثانية: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الثالثة: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخامسة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السادسة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السابعة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله التوبة والمغفرة. الثامنة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. التاسعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. العاشرة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما 100 مرة أو 70 مرة أو 10 مرات وهو أقل، ليكون المجموع 100. ولازم هذه الأوراد ولا تتكلم قبل طلوع الشمس، ففي الخبر أن ذلك أفضل من اعتاق 8 رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. عن الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلله كلام. آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل 2 ركعة، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة، فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه، صل صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8 مثنى مثنى. فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلة إلا هذه، فما فضل منها من أوقاتك فلك فيها 4 حالات. الحالة الأولى وهي الأفضل أن يصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون الفصول الذي أكب الناس عليه وسموه علما. والعلم النافع وهو ما يزيد في خوفك من الله تعالى، ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك، ويزيد في معرفتك بعبادة ربك، ويقلل من رغبتك في الدنيا، ويزيد من رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها، ويطلعك على مكايد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه، حيث أكلوا الدنيا بالدين واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة إلى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين، وصرفوا همتهم طوال نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، واضطرهم ذلك إلى المراءة والمماراة والمشاقة في الكالم والمباهاة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين، فإن كنت من أهله فحصله واعمل به ثم علمه ودع إليه. فمن علم ذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه، فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات بشهادة عيسى عليه السلام. فإذا أفرغت من ذلك كله، وفرغت من إصلاح نفسك ظاهرا وباطنا وفضل شيء من أوقاتك، فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه لتعرف به الفروع النادرة من العبادات، وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات عند انكبابهم على الشهوات. فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقالا لذلك، فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس في قلبك الداء الدفين، وهو حب المال والجاه، فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر منك. فإن جربت نفسك مدة في الأوراد والعبارات فكانت لا تستثقلها كسلا عنها، لكن ظهرت رغبتك في تحصيل العلم النافع ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فذلك أفضل من نوافل العبادات مهما صحت النية. ولكن الشأن في صحة النية، فإن لم تصح النية فهو معدن غرور الجهال ومزلة أدام الرجال. الحالة الثانية: ألا تقدر على تحصيل العلم النافع في الدين، ولكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون أيضا بذلك من الفائزين. الحالة الثالثة: أن تشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين ويدخل به سرور على قلوب المؤمنين،
أو تتيسر به الأعمال الصالحة للصالحين، كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين والتردد في أشغالهم والسعي في إطعام الفقراء والمساكين والتردد مثلاً على المرضى بالعيادة وعلى الجنائز بالتشييع، فكان ذلك أفضل من النوافل، فإن هذه العبادات وفيها رفق للمسلمين. الحالة الرابعة، إن لم تقوى على ذلك فاشتغل بحاجتك اكتساباً على نفسك أو على عيالك، وقد سلم المسلمون منك وآمنوا من لسانك ويدك وسلم لك دينك. إذا لم ترتكب معصية فتنال بذلك درجة أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقي إلى مقامات السابقين، فهذا أقل الدرجات في مقامات الدين، وما بعد هذا فهو من مراتع الشياطين، وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله بما يهدم دينك أو تؤذي به عبدا من عباد الله تعالى، فهذه رتبة الهالكين، فإياك أن تكون في هذه الطبقة. واعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات، إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي، أو رابح وهو المتطوع بالقربات والنوافل، أو خاسر وهو المصر عن اللوازم. فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما، وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا. والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات، الأولى أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم. الثانية أن ينزل في حقهم منزلة البهائم والجمادات، فلا ينالهم خيره ولكن عنهم شره. الثالثة أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحياة والسباع الضاريات، لا يرجى خيره ويتقى شره. فإن لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم والجمادات إلى درجة العقارب والحياة والسباع الضاريات، فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى عليين فلا ترضى لها من الهوى إلى أسفل سافلين، فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. فعليك في بياض نهارك ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك أو معاشك التي لا تستغني عن الاستعانة به على ميعادك. فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم فالعزلة أولى، فعليك بها ففيها النجاة والسلامة. فإن كانت الوساوس في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضي الله تعالى ولم تقدر على قمعها بوظائف العبادات فعليك بالنوم، فهو أحسن أحوالك وأحوالنا إذا عجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة في الهزيمة. فأحسن بحال من سلامة دينه في تعطيل حياته، إذ النوم أخو الموت وهو تعطيل الحياة والتحاق بالجمادات. آداب الاستعداد لسائر الصلوات. ينبغي أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال، فتقدم القيلولة إن كان بك قيام في الليل أو سهر في الخير، فإن فيها معونة على قيام الليل، كما أن في السحور معونة على صيام النهار. والقيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صيام بالنهار، فإذا قلت فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال وتتوضأ وتحضر المسجد وتصلي تحية المسجد وتنتظر المؤذن فتجيبه، ثم تقوم فتصلي 4 ركعات عقب الزوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولهن ويقول: هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. وهذه 4 قبل الظهر سنة مؤكدة، ففي الخبر من صلاهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. ثم صلي الفرض مع الإمام، ثم صلي بعد الفرض 2 ركعات، فهما من الرواتب الثابتة. ثم صلي الفرض مع الإمام، ثم صلي بعد الفرض 2 ركعات، فهما من الرواتب الثابتة. ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعلم علم أو إعانة مسلم أو قراءة قرآن أو سعي في معاش لتستعين به على دينك، ثم صلي 4 ركعات قبل العصر، فهي سنة مؤكدة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ صلى 4 قبل العصر، فاجتهد أن ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم. ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما سبق قبله، ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة
فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترتب أورادك في ليلك ونهارك، وتعين لكل وقت شغلا لا تتعداه ولا تؤثر فيه سواه، فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم، لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا، وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها، إذ لا بد له، فإذا فات فلا عود له. فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم، فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص؟ ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح، فإنهما رفيقاك يصحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقاؤك. ثم إذا اصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب، وتشتغل بالتسبيح والاستغفار، فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل الطلوع. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. واقرأ قبل غروب الشمس 4 سور من القرآن، هي: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والمعوذتين، ولتغرب عليك الشمس وأنت في الاستغفار، فإذا سمعت الأذان فأجبه، وقل بعده: اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبارك نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتي محمدا الوسيلة الدعاء كما سبق. ثم صل الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة، وصل بعده قبل أن تتكلم 2، فهما راتبتان المغرب، وإن صليت بعدهما 4 تطيلهن فهن أيضا سنة. وإن أمكنك أن تنوي الاعتكاف إلى العشاء وتحيي ما بين العشاءين بالصلاة فافعل، فقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى، وهي ناشئة الليل، لأنه أول نشأة، وهي صلاة الأوابين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال: هي الصلاة ما بين العشاءين، فإنها تذهب بملاغاة النهار. والملاغاة دخل وقت العشاء، فصلي 4 قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين، ففضل ذلك كثير في الخبر. أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ثم صلي الفرض وصلي الراتبة 2، واقرأ فيهما سورة ألف لام ميم السجدة وتبارك الملك، أو سورة ياسين، أو الدخان، فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلي بعدهما 4، ففي الخبر ما يدل على عظم فضلهن. ثم صلي الوتر بعد 3 بتسليمتين أو بتسليمة واحدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين. فإن كنت عازما على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك وترا، ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب، ولا تشتغل باللهو واللعب، فيكبون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك، فإنما الأعمال بخواتيمها. آداب النوم. فإذا أردت النوم فابسط فراشك مستقبل القبلة، ونم على يمينك كما يضجع الميت في الحدة، واعلم أن النوم مثل الموت واليقظة، فكن مستعدا للقائه بأن تنام على طهارة، وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك، ونم تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على ألا تعود إلى معصية، واعزم على الخير لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى، وتذكر أنك ستضطجع في اللحد كذلك وحيدا فريدا، ليس معك إلا عملك، ولا تجزى إلا بسعيك، ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة، فإن النوم تعطيل لحياة إلا إذا كانت وبالا عليك، فنومك سلامة لدينك. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت مثلا 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة، وهو ثلث عمرك. وأعد عند النوم سواكك وطهورك، واعزم على قيام الليل أو على القيام قبل الصبح، فركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر، فاستكثر من كنوزك ليوم فقرك، فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت. وقل عند نومك: باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك أرفع،
فاغفر لي ذنبي. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم باسمك أحيا وأموت، أعوذ بك اللهم من شر كل ذي بشر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك لتقربني إليك زلفى، وتبعدني عن سخطك بعدا. أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتستجيب لي. ثم اقرأ آية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر السورة، والإخلاص والمعوذتين وتبارك الملك، ويأخذك النوم وأنت على ذكر الله وعلى الطهارة. فمن فعل ذلك عرج بروحه إلى العرش، وكتب مصليا إلى أن يستيقظ. فإذا استيقظت فارجع إلى ما عرفتك أولا، وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك. فإن شقت عليك المداومة فاصبر صبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء، وتفكر في قصر عمرك. وإن عشت مثلا 100 سنة فهي قليلة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة، وهي أبد الآباد. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة رجاء أن تستريح بها 20 سنة مثلا، فكيف لا تتحمل ذلك أيام قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد؟ ولا طول أملك فيثقل عليك عملك، وقر قرب الموت. وقل في نفسك إني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت الليلة، واصبر الليلة فلعلي أموت غدا، فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص، فلا بد من هجومه، فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لم يبقى من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد. فقدر هذا في قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوما فيوما، فإنك لو قدرت البقاء 50 سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعالى نفرت واستعصت عليك. فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحا لا آخر له، وإن سوفت وتساهلت جاءك الموت في وقت لا تحتسبه، وتحسرت تحسرا لا آخر له. وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الموت يأتيك الخبر اليقين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وإذا أرشدناك إلى ترتيب الأوراد فلنذكر لك كيفية الصلاة والصوم وآدابهما، وآداب الإمامة والقدوة والجمعة. آداب الصلاة. فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان، ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة، فاستقبل القبلة قائما مزاوجا بين قدميك لا تضمهما، واستوي قائما، واقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم، وأحضر قلبك ما أنت فيه وفرغه من الوسواس، وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي، واستحي أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوسواس الدنيا وخبائث الشهوات. واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك، فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك، وأبعده من صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فقدر أن رجلا صالحا من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك، فعند ذلك يحضر قلبك وتسكن جوارحك. ثم ارجع إلى نفسك وقل يا نفس السوء، ألا تستحين من خالقك ومولاك؟ إذ قدرت اطلاع عبد ذليل من عباده عليك، وليس بيده ضرك ولا نفعك، خشعت جوارحك وحسنت صلاتك. ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته. أهو تعالى
عندك أقل من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك وما أعظم عداوتك لنفسك؟ وعالج قلبك بهذه الحيل، فعسى أن يحضر معك في صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وأما ما أتيت من الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتكفير أحوج، فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة وإن كنت وحدك. وإن انتظرت حضور جماعة فأذن ثم أقم، فإذا أقمت فانوي وقل في قلبك أؤدي فرض الظهر لله تعالى، وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك، ولا تغرب عنك النية قبل الفراغ من التكبير، وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حذو من كبيك وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورة، ولا تتكلف ضمهما ولا تفريجهما، بحيث تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك وبكفيك منكبيك، فإذا استقرتا في مقرهما فكبر ثم أرسلهما برفق، ولا تدفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفعا ولا إلى الخلف رفعا، ولا تنفضهما يمينا ولا شمالا، فإذا أرسلتهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك وأكرم اليمنى بوضعها على اليسرى، وانشر أصابع اليمنى على طول ذراعك اليسرى واقبض بها على كوعها، وقل بعد التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم اقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ الفاتحة بتشديداتها، واجتهد في الفرق بين الضاد والضاء في قراءاتك في الصلاة، وقل آمين ولا تصله بقولك ولا الضالين، وصل واجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء، أعني في الركعتين الأوليين إلا أن تكون مأموما، واقرأ في الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال من المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه نحو والسماء ذات البروج وما قاربها من السور، وفي الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا تصل آخر السورة بتكبيرة الركوع، ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله، وكن في جميع قيامك مطرقا قاصرا نظرك على مصلاك، فذلك أجمع لهمك وأجدر لحضور قلبك، وإياك أن تلتفت يمينا وشمالا في صلاتك، ثم كبر للركوع وارفع يديك كما سبق، ومد التكبير إلى انتهاء الركوع، ثم ضع راحتيك على ركبتيك وأصابعك منشورة، وانصب ركبتيك ومد ظهرك وعنقك ورأسك مستويا كالصحيفة الواحدة، وجاف مرفقيك عن جنبيك، والمرأة لا تفعل ذلك بل تضم بعضها إلى بعض، وقل سبحان ربي العظيم ثلاثة، وإن كنت منفردا فالزيادة إلى 27 حسنة، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، وارفع يديك قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا استويت قائما فقل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، وإن كنت في فريضة الحج فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتدالك من الركوع، ثم اسجد مكبرا غير رافع اليدين، وضع أولا على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك مكشوفة، وضع أنفك مع الجبهة وجاف مرفقيك عن جنبيك، وأقل بطنك عن فخذيك، والمرأة لا تفعل ذلك، وضع يديك على الأرض حذو من كبيك ولا تفرض ذراعيك على الأرض، وقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو سبعا أو عشرة إن كنت منفردا، ثم ارفع رأسك من السجود مكبرا حتى تعتدل جالسا، واجلس على رجلك اليسرى وانصب قدمك اليمنى، وضع يديك على فخذيك والأصابع منشورة، وقل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني، ثم اسجد سجدة ثانية كذلك، ثم اعتدل جالسا للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقبها، ثم تقوم وتضع اليدين على الأرض ولا تقدم إحدى رجليك في حال الارتفاع، وابتدي بتكبيرة الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة ومدها إلى انتصاف ارتفاعك إلى قيامك، ولتكن هذه الجلسة
جلسة خفيفة مختطفة، وصل الركعة الثانية كالأولى، وأعد التعوذ في الابتداء، ثم اجلس في الركعة الثانية للتشهد الأول، وضع اليد اليمنى في جلسة التشهد الأول على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام فترسلها، وانشر مسبحة يمناك عند قولك إلا الله لا عند قولك لا إله، وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع على الفخذ اليسرى، واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين، وفي التشهد الأخير متوركا، واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجلس فيه على وركك الأيسر، وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك، وانصب القدم اليمنى، ثم قل بعد الفراغ السلام عليكم ورحمة الله مرتين من الجانبين، والتفت بحيث يرى بياض فخذك من جانبيك، وانوي الخروج من الصلاة، وانوي السلام على من بجانبك من الملائكة والمسلمين، وهذه هيئة الصلاة المنفرد، وعماد الصلاة الخشوع، وحضور القلب مع القراءة والذكر بالتفهم. قال الحسن البصري رحمه الله: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما عقل منها. آداب الإمامة والقدوة. ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة، وما لم تستوي الصفوف ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل، فإذا لم ينوي صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. ويسر الإمام بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد، ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد، ويجهر بقوله آمين في الجهرية وكذلك المأموم، ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا تعقيبا له، ويسكت الإمام سكتة عقب الفاتحة ليثوب عليه نفسه، ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام، ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام، ولا يزيد الإمام على ثلاث في تسبيحات الركوع والسجود، ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد، ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة، ولا يطول على القوم، وينوي القوم بتسليمهم جوابه، ويلبث الإمام ساعة بعدما يفرغ من الصلاة ويقبل على الناس بوجهه، ولا يلتفت إن كان خلفه نساء حتى ينصرفن أولا، ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام، وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله، واليمن أحب إليه، ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح، بل يقول اللهم اهدنا ويجهر بها، ويؤمن القوم ولا يرفعون أيديهم إذ لم يثبت ذلك في الأخبار، ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يقف المأموم وحده بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه غيره، ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساوي، بل ينبغي أن يتأخر عنه، ولا يهوي للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع، ولا يهوي للسجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض. آداب الجمعة. اعلم أن الجمعة عيدي المؤمنين، وهو يوم شريف خص الله عز وجل به هذه الأمة، وفيه ساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها، فاستعد لهبة من يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس، فإنها ساعة توازي في الفضل ساعة يوم الجمعة، وأنوي صوم يوم الجمعة لكن مع الخميس أو السبت إذ جاء في إفراده نهي. فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي ثابت مؤكد، ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى، واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالغ في تنظيف بدنك بالحلق والقص والسواك وسائر أنواع النظافة وتطيب الرائحة، ثم بكر إلى الجامع
واسعى إليها على الهينة والسكينة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر. ويقال إن الناس في قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة، ثم إذا دخلت الجامعة فاطلب الصف الأول، فإذا اجتمع الناس فلا تتخطى رقابهم ولا تمر بين أيديهم وهم يصلون، واجلس بقرب حائط أو اسطوانة حتى لا يمر بين يديك، ولا تقعد حتى تصلي التحية، والأحسن أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 50 مرة. ففي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. ولا تترك التحية وإن كان الإمام يخطب، ويستحب في هذا اليوم أو في ليلته أن يصلي 4 ركعات ب4 سور: سورة الأنعام والكهف وطه وياسين، فإن لم تقدر فسورة ياسين ودخان وألف لام السجدة وسورة الملك. ولا تدع قراءة هذه السور ليلة الجمعة، ففيها فضل كثير. ومن لم يحسن ذلك فليكثر من قراءة سورة الإخلاص، وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة. ومتى خرج الإمام فاقطع الصلاة والكلام، واشتغل بجواب المؤذن ثم استماع الخطبة والاتعاظ بها، ودع الكلام رأسا في الخطبة. ففي الخبر أن من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي لأن قوله انصت كلام، فينبغي أن ينهي غيره بالإشارة لا باللفظ. ثم اقتدي بالإمام كما سبق، فإذا فرغت وسلمت فاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات، والإخلاص 7، والمعوذتين 7، فذلك يعصمك من الجمعة الأخرى ويكون حرزا لك من الشيطان. وقل بعد ذلك: يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ثم صل بعد الجمعة 2 أو 4 أو 6 مثنى مثنى، فكل ذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. ثم لازم المسجد إلى المغرب أو العصر، وكان حسن المراقبة للساعة الشريفة، فإنها مبهمة في جميع اليوم، فعساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذلل متضرع. ولا تحضر في الجمع مجالس الحلق ولا مجالس القصاص، بل مجلس العلم النافع، وهو الذي يزيد من خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا. فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه، فاستعذ بالله من علم لا ينفع. وأكثر من الدعاء عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب وعند الإقامة وعند صعود الخطيب المنبر وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن يكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات. واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قل، فتجمع بين الصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط، واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك، فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع. آداب الصيام: لا ينبغي أن تقتصر على صوم رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفراديس، فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكواكب الدرية وهم في أعلى عليين. والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها وبجزالة الثواب في صيامها: يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عاشوراء، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، ورجب، وشعبان، وصوم الأشهر الحرم من الفضائل، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، وأحد فرد الثلاثة سرد، وهذه في السنة. أما في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره، والأيام البيض وهي 13 و14 و15، وأما في الأسبوع فيوم الاثنين والخميس والجمعة
فتكفر ذنوب الأسبوع بصوم الاثنين والخميس والجمعة، وتكفر ذنوب الشهر باليوم الأول واليوم الأوسط واليوم الآخر والأيام البيض، وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه الأيام والأشهر المذكورة. ولا تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بل تمام الصوم بكف الجوارح كلها عما يكرهه الله تعالى، بل ينبغي أن تحفظ العين عن النظر إلى المكاره، واللسان عن النطق بما لا يعنيك، والأذن عن الاستماع إلى ما حرمه الله، فإن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. وكذلك تكف جميع الجوارح كما تكف الباطن والفرج، ففي الخبر خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذب والنظرة بشهوة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، ثم اجتهد أن تفطر على طعام حلال، ولا تستكثر فتزيد على ما تأكله كل ليلة، فلا فرق إذا استوفيت ما تعتاد أن تأكله دفعتين في دفعة واحدة، وإنما المقصود بالصيام كسر شهوتك وتضعيف قوتك لتقوى بها على التقوى. فإذا أكلت عشية ما تداركت به ما فتك ضحوة فلا فائدة في صومك، وقد ثقلت عليك معدتك، وما وعاء يملأ أبغض إلى الله تعالى من حلال، فكيف إذا ملئ من حرام؟ فإذا عرفت معنى الصوم فاستكثر منه ما استطعت، فإنه أساس العبادات ومفتاح القربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى عز وجل من قائل: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: للجنة باب له الريان لا يدخله إلا الصائمون. فهذا القدر من شرح الطاعات يكفيك من بداية الهداية، فإذا احتجت إلى الزكاة والحج أو إلى مزيد شرح الصلاة والصيام فاطلبه مما أوردناه في كتابنا إحياء علوم الدين. القسم الثاني: القول في اجتناب المعاصي. توطئة: اعلم أن للدين شطرين، أحدهما ترك المناهي، والآخر فعل الطاعات. ترك المناهي هو الأشد، فإن الطاعات يقدر عليها كل واحد، وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. واعلم إنك إنما تعصي الله بجوارحك، وهي نعمة من الله عليك وأمانة لديك، فاستعانتك بنعمة الله على معصيته غاية الكفران، وخيانتك في أمانة استودعها الله غاية الطغيان. فأعضاؤك رعاياك، فانظر كيف ترعاها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واعلم أن جميع أعضائك ستشهد عليك في عرصات القيامة بلسان طلق ذلق تفضحك به على رؤوس الخلائق. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاحفظ يا مسكين جميع بدنك من المعاصي، وخصوصا أعضاءك السبع، فإن جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. آداب العين: أما العين فإنما خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات، وتستعين بها في الحاجات، وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات، وتعتبر بما فيها من الآيات، فاحفظها عن أربع: أن تنظر بها إلى غير محرم، أو إلى صورة مليحة ولا بشهوة نفس،
أو تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار، أو تتطلع بها على عيب مسلم. آداب الأذن. وأما الأذن فاحفظها عن أن تصغي بها إلى البدعة أو الغيبة أو الفحش أو الخوض في الباطل أو ذكر مساوئ الناس، فإنما خلقت لك لتسمع بها كلام الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة أوليائه، وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. فإذا أصغيت بها إلى شيء من المكاره صار ما كان لك عليك، وانقلب ما كان سبب فوزك سبب هلاكك، وهذا غاية الخسران. ولا تظن أن الإصم يختص به القائل دون المستمع، ففي الخبر أن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. آداب اللسان. وأما اللسان فإنما خلق لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه، وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم. ففي الخبر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيهوي بها في قار جهنم 70 خريفا. وروي أنه قتل شهيد في المعركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. فاحفظ لسانك من 8. الأول الكذب، فاحفظ منه لسانك في الجد والهزل، ولا تعود لسانك الكذب هزلا فيتداعى إلى الجد، والكذب من أمهات الكبائر. ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك، وتزدريك الأعين وتحتقرك. وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك، وعلى نفرة نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك له. وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك، فإنك لا ترى قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك، فما استقبحته من غيرك يستقبحك غيرك منك لا محالة، فلا ترضى لنفسك ذلك. الثاني الخلف في الوعد، فإياك أن تعد بشيء ولا تفي به، بل ينبغي أن يكون إحسانك إلى الناس فعلا بلا قول. فإن اضطررت إلى الوعد فإياك أن تخلف إلا لعجز أو ضرورة، فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الثالث الغيبة، فاحفظ لسانك عنها. والغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام، كذلك ورد في الخبر. ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمع، فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادقا. وإياك وغيبة القراء المرائين، وهو أن تفهم المقصود من غير تصريح فتقول: أصلحه الله، فقد ساءني وغمني ما جرى عليه. فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياه، فإن هذا جمع بين خبيثين: أحدهما الغيبة إذا حصل به التفهم، والآخر تزكية النفس والثناء عليها بالتجريح لغيرك والصلاح لنفسك. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء فادع له في السر، وإن اغتممت بسببه فعلامة أنك لا تريد فضيحته وإظهار عيبه، وفي إظهارك الغم بعيبه إظهار تعيبه. ويكفيك زاجرا عن الغيبة قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فقد شبهك الله بآكل لحم الميتة، فما أجدرك أن تحترز منها. ويمنعك عن الغيبة أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك: هل فيك عيب ظاهر أو باطن؟ وهل أنت مقترف معصية سرا أو جهرا؟ فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبته إليه كعجزك، وعذره كعذرك. وكما تكره أن تفتضح وتذكر عيوبك هو أيضا يكره، فإن سترته ستر الله عيوبك.
وإن فضحته سلط الله عليك ألسنة حدادة يمزقون عرضك في الدنيا، ثم يفضحك الله في الآخرة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وإن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص

حليما إلا ويقليك ويحقد عليك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك: أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان أدبا يستجر الحمق إلى الشر في معرض الخير، فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك. فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك، وذلك بطريقة النصيحة في الخفية لا بطريقة المماراة. وللنصيحة صفة وهيئة، ويحتاج فيها إلى تلطف، وإلا صارت فضيحة وكان فسادها أكثر من إصلاحها. ومن خالط متفقه العصر غلب على طبعه المراء والجدال وعسر عليه الصمت، إذ ألقى إليه علماء السوء أن ذلك هو الفضل والقدرة على المحاجات والمناقشة هو الذي يمتدح به، ففر منهم فرارك من الأسد، واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. الخامس: تزكية النفس. فقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه. فياك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك، فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال، كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم ناجزا، وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. السادس: اللعن. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك: لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه؟ بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طولبت به، ولا تذم شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله إلا تركه. السابع: الدعاء على الخلق. فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث: إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالب به يوم القيامة. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف: إن الله لينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الثامن: المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، فإنه يريق ماء الوجه ويسقط الهيبة ويستجر الوحشية ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم، ويغرس الحقد في القلوب. فلا تمازح أحدا، فإن مازحك أحد فلا تجبه، وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما، فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليه إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقر كان أبو بكر رضي الله عنه يضع حجرا فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، فاحترز منه بجهدك، فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. آداب البطن. وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام والشبهة، واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع، فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الأعضاء عن العبادة والعلم ويقوي الشهوات وينصر جنود الشيطان. والشابع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، والعبادة مع أكل الحرام كالبناء على السرجين. فإذا قنعت في السنة بقميص خشن، وفي اليوم والليلة برغيفين من الخشن،

0: الأفكار وتركت التلذذ بأطيب الأدم، لم يعوزك من الحلال ما يكفيك، والحلال كثير. وليس بعليك أن تتيقن بواطن الأمور، بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا حصل من علامة ناجزة مقدرة بالمال. أما المعلوم فظاهر، وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير ذلك من آلات اللهو المحرمة. فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده، وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام، لأنه الغالب على الظن. ومن الحرام المحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف، فمن لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها شهادته، فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره فهو حرام. وقد ذكرنا مداخل الشبهات والحلال والحرام في كتاب مفرد من كتب إحياء علوم الدين، فعليك بطلبه، فإن معرفة الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. آداب الفرج. وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين. ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر، وحفظ القلب عن التفكر، وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع، فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها. آداب اليدين. وأما اليدان فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما، أو تتناول بهما مالا حراما، أو أن تؤذي بهما أحدا من الخلق، أو تخون بهما في أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. آداب الرجلين. وأما الرجلان فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى حرام، أو تسعى بهما إلى باب سلطان ظالم، فإن المشي إلى السلاطين الظلمة من غير ضرورة وإرهاق معصية كبير، فإنه تواضع وإكرام لهم على ظلمهم. وقد أمر الله تعالى بالإعراض عنهم في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وهو تكثير لسوادهم، وإن ذلك لسبب طلب مالهم فهو سعي إلى حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لغني صالح لغناه ذهب ثلثا دينه. وهذا في غنى صالح، فما ظنك بالغنى الظالم؟ وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئا منها في معصية الله تعالى أصلا، واستعملها في طاعة الله تعالى. واعلم إنك إن قصرت فعليك وباله، وإن شمرت فإليك تعود ثمرته، والله غني عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. وإياك أن تقول: إن الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة، فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلم أن قولك هذا أيضا هو قول من يريد أن يكون فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما واشتغل بالبطالة، وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم. وهو كقول من يريد مالا فترك الحراثة والتجارة والكسب ويتعطل، وقال: إن الله كريم رحيم له خزائن السماوات والأرض، وهو قادر على أن يطلعني على كنز من كنوز أستغني به عن الكسب، فقد فعل ذلك لبعض عباده. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت منهما، وإن كان ما وصفاه من كرم الله تعالى وقدرته صدقا وحقا. فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعي لها، والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون، ويقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإذا لم تكن تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه، فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تفتر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك، وإنما كرمه سبحانه وتعالى في أن ييسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قلائل. وهذا نهاية الكرم. فلا تحدث نفسك بتهويسات الباطلين، واقتدي بأولي العزم والنهي من الأنبياء الصالحين، ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع، وليت من صام وصلى وجاهد واتقى غفر له. فهذه جمل مما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة، وأعمال هذه الجوارح إنما تترشح من صفات القلب. فإن أردت حفظ الجوارح فعليك بتطهير القلب، فهو تقوى الباطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد. فاشتغل بإصلاحها لتصلح بها جوارحك، وصلاحه يكون بملازمة المراقبة. القول في معاصي القلب. اعلم أن الصفات المذمومة في القلب كثيرة، وطريقة تطهير القلب من رذائلها طويل، وسبيل العلاج فيها غامض، وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيا. وقد استقصينا ذلك كله في كتاب إحياء علوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات، ولكن نحذرك فإنها مهلكات في أنفسها، وهي أمهات لجملة من الخبائث سواها، وهي الحسد والرياء والعجب، فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من ربع المهلكات، فإن عجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز. ولا تظن أنك تسلم بنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الجسد والرياء والعجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحسد. أما الحسد فهو متشعب من الشح، فإن البخيل هو الذي يبخل بما في يده على غيره، والشحيح هو الذي يبخل بنعمة الله تعالى وهي في خزائن قدرته تعالى لا في خزائنه على عباد الله، فشحه أعظم. والمحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم أو مال أو محبة في قلوب الناس أو حظ من الحظوظ، حتى أنه لا يحب زوالها عنه، وإن لم يحصل له بذلك شيء من تلك النعمة فهذا منتهى الخبث. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسود هو المعذب الذي لا يرحم، ولا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته، ولعذاب الآخرة أشد وأكبر. بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه، بل ينبغي أن يساهم المسلمون في السراء والضراء. فالمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد. فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات. الرياء. وأما الرياء فهو الشرك الخفي، وهو أحد الشركين، وذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمة، وحب الجاه من الهوى المتبع، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إلا الناس. ولو أنصف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن أعمال العادات ليس يحملهم عليه إلا مراءة الناس، وهي محبطة للأعمال، كما ورد الخبر أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النار فيقول: يا رب استشهدت في سبيلك، فيقول الله تعالى: بل أردت أن يقال إنك شجاع، وقد قيل ذلك وذلك أجرك. وكذلك يقال للعالم والحاج والقارئ. العجب والكبر والفخر. أما العجب والكبر والفخر فهو الداء العضال، وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام، وإلى غيره بعين الاحتقار والذل، ونتيجته على اللسان أن يقول: أنا وأنا، كما قال إبليس اللعين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وثمرته في المجالس الترفع والتقدم وطلب التصدر فيه، وفي المحاورة الاستنكاف من أن يرد كلامه عليه، والمتكبر هو الذي إن وعظ أنف أو وعظ عنف، فكل من رأى نفسه خيرا من أحد من خلق الله تعالى فهو متكبر. بل ينبغي لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله في دار الآخرة، وذلك غيب وهو موقوف على الخاتمة. فاعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محض، بل ينبغي ألا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك، وأن الفضل له على نفسك. فإن رأيت صغيرا قلت هذا لم يعص الله وأنا عصيته، فلا شك أنه خير مني. وإن رأيت كبيرا قلت هذا قد عبد الله قبلي، فلا شك أنه خير مني. وإن رأيت كبيرا قلت هذا قد عبد الله قبلي، فلا شك أنه خير مني. وإن رأيت كبيرا قلت هذا قد عبد الله قبلي، فلا شك أنه خير مني. وإن كان عالما قلت هذا قد أعطى ما لم أعطي، وبلغ ما لم أبلغ، وعلم ما جهلت، فكيف أكون مثله؟ وإن كان جاهلا قلت هذا قد عصى الله بجهله وأنا عصيته بعلم، فحجة الله علي، وما أدري بما يختم الله لي وبما يختم له. وإن كان كافرا قلت لا أدري، عسى أن يسلم ويختم له بخير العمل وينسل بإسلامه من الذنوب كما تنسل الشعرة من العجين. وأما أنا والعياذ بالله، فعسى أن يضلني الله فأكفر فيختم لي بشر العمل، فيكون غدا هو من المقربين وأنا أكون من المبعدين. فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى، وذلك موقوف على الخاتمة وهي مشكوك فيه، فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى. فيقينك وإيمانك في الحال لا ينقاض تجويزك في الاستقبال، فإن الله مقلب القلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. حديث جامع في معاصي القلب. والأخبار في الحسد والكبر والرياء والعجب كثيرة، ويكفيك فيها حديث واحد جامع. فقد روى ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ يا معاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت، ثم سكت، ثم قال وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقائه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا معاذ إني محدثك بحديث إن أنت حفظته نفعك عند الله، وإن ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة. يا معاذ إن الله تبارك وتعالى خلق 7 أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجعل لكل سماء من 7 ملكا بوابا عليها، فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي، له نور كنور الشمس، حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا زكته وكثرته، فيقول الملك الموكل بها للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا صاحب الغيبة، أمرني ربي ألا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري. قال ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد له نور فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، إنه أرى بعمله عرض الدنيا وأنا ملك الفخر، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصلاة وصيام قد أعجب الحفظة، فيجاوزون به إلى السماء الثالثة، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الكبر، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهو كما يزهو الكوكب الدري، وله دوي من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة، حتى يجاوز به إلى السماء الرابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه، أنا صاحب العجب، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب فيه، قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوز به إلى السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى بعلها، فيقول الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه، أنا ملك الحسد، إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد له ضوء كضوء الشمس من صلاة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وصيام، فيجاوزون به إلى السماء السادسة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، إنه كان لا يرحم إنسانا من عباد الله أصابه بلاء أو مرض، بل كان يشمت به، أنا ملك الرحمة، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صوم وصلاة ونفقة وجهاد وورع، له دوي كدوي النحل وضوء كضوء الشمس، ومعه 3000 ملك، فيجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واضربوا جوارحه واقفلوا به على قلبه، أنا صاحب الذكر، فإني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه إنما أراد بعمله غير الله تعالى، إنه أراد به رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل المرائي. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى، فتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى يقطع به الحجب كلها إلى الله تعالى، فتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى يقطع به الحجب كلها إلى الله تعالى، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى، فيقول الله تعالى: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، إنه لم يردني بهذا العمل، وإنما أراد به غيري، فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلها: عليه لعنتك ولعنتنا، فتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. ثم بكى معاذ وانتحب انتحابا شديدا، وقال معاذ: قلت يا رسول الله، أنت رسول الله وأنا معك، فكيف لي بالنجاة والخلاص من ذلك؟ قال: اقتدي بي وإن كان في عملك نقص، يا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن خاصة، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزن نفسك بذمهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة، ولا ترائي بعملك، ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك، ولا تناجي رجلا وعندك آخر، ولا تتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة، ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار. قال الله تعالى: والناشطات نشطا. هل تدري من هن يا معاذ؟ قلت: ما هن؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: كلاب في النار تنشط اللحم من العظام. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها؟ قال يا معاذ: إنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك، فإذا أنت يا معاذ قد سلمت. قال خالد بن معدان: فما رأيت أحدا أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معاذ لهذا الحديث. فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال، واعلم أن أعظم الأسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة، فالعمي بمعزل عن أكثر هذه الخصال، والمتفقه مستهدف لها وهو متعرض للهلاك بسببها. فانظر أي أمورك أهم، أتتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك، أم الأهم أن تخوض مع الخائضين فتطلب من العلم ما هو سبب زيارة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين. واعلم أن هذه الخصال الثلاثة من أمهات خبائث القلب ولها مغرز واحد، وهو حب الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. ومع هذا فالدنيا مزرعة للآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين بها على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى، وهي بداية الهداية. فإن جربت بها نفسك وطاوعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى. وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال والمراء والجدال، فما أعظم مصيبتك، وما أطول تعبك، وما أعظم حرمانك وخسرانك، فاعمل ما شئت. فإن الدنيا التي تطلبها بالدين لا تسلم لك، والآخرة تسلب منك. فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك، وتنكشف لك أنوار المعارف، وتنفجر من قلبك ينابيع الحكم، وتتضح لك أسرار الملك والملكة، ويتيسر لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فهذه جملة الهداية إلى بداية الطريق في معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه. وأشير عليك الآن بجمل من الآداب لتؤاخذ نفسك بها في مخالطتك مع عباد الله تعالى وصحبتك معهم في الدنيا. القسم الثالث: القول في آداب الصحابة. آداب الصحابة مع الله تعالى. اعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل في حياتك وموتك، هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك، ومهما ذكرته فهو جليسك، إذ قال الله تعالى: أنا جليس من ذكرني. ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصيرك في حق دينك فهو صاحبك وملازمك، إذ قال الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فلو عرفته حق معرفته لاتخذته صاحبا وتركت الناس جانبا. فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك فإياك أن تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له. وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى. وآدابها: إطراق الرأس وغض الطرف وجمع الهم ودوام الصمت وسكون الجوارح ومبادرة الأمر واجتناب النهي وقلة الاعتراض على القدر ودوام الذكر وملازمة الفكر وإيثار الحق على الباطل والإياس على الخلق والخضوع تحت الهيبة والانكسار تحت الماء والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك، فإنها آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك، والخلق كلهم يفارقونك في بعض أوقاتك. آداب العالم. وإن كنت عالما فآداب العالم: الاحتمال ولزوم الحلم والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع إطراق الرأس، وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة زجرا لهم عن الظلم، وإيثارا للتواضع في المحافل والمجالس، وترك الهزل والدعابة، والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف، وإصلاح البليد بحسن الإرشاد، وترك الحرد عليه، وترك الأنفة من قول لا أدري، وصرف الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله، وقبول الحجة والانقياد للحق والرجوع إليه عند الهفوة، ومنع المتعلم عن كل علم يضره، وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى، وصد المتعلم على أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين، وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى، ومؤاخذة نفسه أولا بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله. آداب المتعلم. وإن كنت متعلما فآداب المتعلم مع العلم: أن يبدأ بالتحية والسلام، وأن يقلل بين يديه الكلام، ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه، ولا يسأل ما لم يستأذن أولا، ولا يقول في معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت، ولا يشير عليه بخلاف رأيه فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه، ولا يسأل جليسه في مجلسه، ولا يلتفت إلى الجوانب، بل يجلس مطرقا ساكنا متأدبا كأنه في الصلاة، ولا يكثر عليه السؤال عند ملله، وإذا قام قام له، ولا يتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يسأله في طريقه إلا أن يبلغ إلى منزله، ولا يسيء الظن في أفعال ظاهرها منكرة عنده، فهو أعلم بأسراره. وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، وكونه مخطئا في إنكاره اعتمادا على الظاهرة. أداب الولد مع الوالدين. وإن كان لك والدان، فأداب الولد مع الوالدين أن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما، ولا يمشي أمامهما، ولا يرفع صوته فوق أصواتهما، ويلبي دعوتهما، ويحرص على مرضاتهما، ويخفض لهما جناح الذل، ولا يمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لأمرهما، ولا ينظر إليهما شذرا، ولا يقطب وجهه في وجههما، ولا يسافر إلا بإذنهما. أصناف الناس في العلاقة بالمرء. واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاثة أصناف: إما أصدقاء، وإما معاريف، وإما مجاهيل. آداب العلاقة بالعوام المجهولين. فإن بليت بالعوام المجهولين، فأداب مجالستهم ترك الخوض في حديثهم، وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم، والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم، والاحتراز عن كثرة لقائهم والحاجة إليهم، والتنبه على منكراتهم باللطف والنصح عند رجال القبول منهم. آداب العلاقة بالإخوان والأصدقاء. وأما الإخوان والأصدقاء فعليك فيهم وظيفتان: الوظيفة الأولى شروط الصحبة والصداقة، إحداهما أن تطلب أولا شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخي إلا من يصلح للأخوة والصداقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك، فراعي فيه خمس خصال: الأولى العقل، فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك، والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. قال علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه يقاس المرء بالمرء، وإذا ما المرء ما شاه كحذو النعل بالنعل، إذا ما النعل حذاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه الثانية حسن الخلق. فلا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة، قال: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا أمرك، وإن تنازعت ما في شر آثرك. وقال علي رضي الله عنه رجزا: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الثالثة الصلاح، فلا تصحب فاسقا مصرا على معصية كبيرة، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله، بل يتغير بتغير الأحوال والأعراض. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاحذر صحبة الفاسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية، وتهون عليك أمرها. ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها، ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. الرابعة ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري، فمجالسة الحريص تزيد في حرصك، ومجالسة الزاهد تزيد في زهدك. الخامسة الصدق، فلا تصحب كذابا، فإنك منه على غرور، فإنه مثل السراب، يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد، فعليك بأحد أمرين، إما العزلة أو الانفراد، ففيها سلامتك. وأما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم، بأن تعلم أن الأخوة ثلاثة، أخ لآخرين فلا تراعي فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا تراعي فيه إلا الخلق الحسن، وأخ لتأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من شر وفتنة وخبثة. والناس ثلاثة، أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط، ولكن العبد قد يتسلى به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع، فتجنب مداراته إلى الخلاص منه، وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وقفت عليها، وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه. فالسعيد من وعظ بغيره، والمؤمن مرآة المؤمن. وقيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ قال: ما أدبني أحد، ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. الوظيفة الثانية مراعاة حقوق الصحبة. فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، وفي القيام بها آداب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. ودخل صلى الله عليه وسلم أجدمعة فاجتنى منها سواكين، أحدهما معوج والآخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه، فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج، فقال: يا رسول الله، أنت أحق مني بالمستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا وسأل عن صحبته، هل أقام فيها حق الله تعالى أو أضاعه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه. وأداب الصحبة الإيثار بالمال، فلم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة، والإعانة بالنفس في الحاجة على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، وكتمان السر وستر العيوب، والسكوت على تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إليه، وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه، وحسن الإصغاء عند الحديث، وترك المماراة فيه، وأن يدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه، وأن يشكره على صنيعة في وجهه، وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضة كما يذب عن نفسه، وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه، وأن يعفو عن ذلته وهفوته ولا يعتب عليه، وأن يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته، وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته، وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئا من حاجاه فيروح سره من مهماته، وأن يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من مساره، والحزن على نياله من مكاره، وأن يضمر في قلبه مثل ما يظهر، فيكون صادقا في وده سرا وعلانية، وأن يبدأ بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس ويخرج له من مكانه، وأن يشيعه عند قيامه، وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه، ويترك المداحالة في كلامه وعلى الجملة، فيعامله بما يحب أن يعامل به. فمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأخوته نفاق، وهي عليه وبال في الدنيا والآخرة. فهذا أدبك في حق العوام المجهولين، وفي حق الأصدقاء المؤخوين. أداب العلاقة بالمعارف. وأما القسم الثالث وهم المعارف، فاحذر منهم، فإنك لا ترى الشر إلا ممن تعرفه، أما الصديق فيعينك، وأما المجهول فلا يتعرض لك، وإنما الشر كله من المعارف الذين يظهرون الصداقة بألسنتهم، فأقلل من المعارف ما قدرت، فإذا بليت بهم في مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد، فيجب ألا تستصغر منهم أحد، فإنك لا تدري لعله خير منك، ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك، لأن الدنيا صغيرة عند الله تعالى، صغير ما فيها، ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى، وإياك أن تبذل لهم دينك لتنال به من دنياهم، فلا يفعل ذلك أحد إلا صغر في أعينهم ثم حرم ما عندهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم، فيذهب دينك في عداواتهم ويطول عناؤك معهم، ولا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك وثنائهم عليك في وجهك وإظهارهم المودة لك، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المائة واحدا، ولا تطمع أن يكونوا لك في السر والعلن واحدا، ولا تتعجب إن ثلبوك في غيبتك ولا تغضب منه، فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقاربك، بل في أستاذك ووالديك، فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافههم به، فاقطع طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم، فإن الطامع في الأكثر خائب في المال، وهو دليل لا محالة في الحال. وإذا سألت واحدا حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره، إن قصر فلا تعاتبه ولا تشكه فتصير عداوة له، وكن كالمؤمن يطلب المعاذير، ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب، وقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه، ولا تعظم أحدا منهم ما لم تتوسم فيه أو مخايل القبول. وإن لم يستمع منك وصار خصما عليك إذا أخطأوا في مسألة وكانوا يأنفون من التعلم منك فلا تعلمهم، فإنهم يستفيدون منك علما ويصبحون لك أعداء، إلا إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهم، فاذكر الحق بلطف من غير عنف، وإذا رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي حببك إليهم، وإذا رأيت منهم شرا فكلهم إلى الله تعالى، واستعذ بالله من شرهم، ولا تعاتبهم، ولا تقل لهم لما لم تعرف حقي، وأنا فلان ابن فلان، وأنا الفاضل في العلوم، فإن ذلك من كلام الحمقى، وأشد الناس حماقة من يزكي نفسه ويثني عليها، واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا بذنب سبق منك، فاستغفر الله من ذنبك، واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى، وكن فيما بينهم سميعا لحقهم، أصم عن باطلهم، نطوفا بمحاسنهم، صموتا عن مساويهم، واحذر مخالطة متفقهة الزمان، لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال، واحذر منهم، فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون، ويقطعون عليك بالظنون، ويتغامرون وراءك بالعيون، ويحصون عليك عثراتك في عشرتهم، حتى يجبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم، ولا يقيلون لك عثرة، ولا يغفرون لك زلة، ولا يسترون لك عورة، يحاسبونك على النقير والقطمير، ويحسدونك على القليل والكثير، ويحرضون عليك الإخوان بالنميمة والبلاغات والبهتان، وإن رضوا فظاهرهم الملق، وإن سخطوا فباطنهم الحنق، ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب، هذا ما قطعت به المشاهدة على أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى، فصحبتهم خسران ومعاشرتهم خذلان، هذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من يجاهرك بالعداوة؟ قال القاضي بن معروف رحمه الله: فاحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وكذلك قال أبو تمام: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما ترى، يكون من الطعام أو الشراب. وكن كما قال هلال بن العلاء الرقي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأن قد ملأ قلبي مرات ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء دواء الناس تركهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات، فسالم الناس تسلم من غوائلهم. وكن حريصا على كسب التقيات وخالق الناس، واصبر ما بليت بهم أصم أبكم أعمى ذا تقيات. وكن أيضا كما قال بعض الحكماء: إلق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة لهما ولا هيبة منهما، وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فكلا طرفي قصدنا الأمور ذميم، كما قيل: عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم، ولا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، فإن كل حال الأمور ذميم، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر إلى ورائك الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تستوفر، وتحفظ من تشبيك أصابعك وكثرة بصاقك ونخمك وطير الذباب على وجهك وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس في الصلاة وغيرها. وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا، واصغ إلى كلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، ولا تتبذل تبذل العبد، وتوقع كثرة الكحل والإسراف في الدهن، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك واجفهم من غير عنف وللهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك من قلوبهم، وإذا خاصمت فتوقر وتحفئ من جهلك وعجلتك وتفكر في حاجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر الالتفاف إلى من وراءك، ولا تجث على ركبتيك، وإذا هدأ غضبك فتكلم، وإذا قربك السلطان فكن منه على حد السنان، وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية، فجرب بها نفسك، فإنها ثلاثة أقسام: قسم آداب الطاعات، وقسم في ترك المعاصي، وقسم في مخالطة الخلق، وهي جامعة لجمل معاملة العبد مع الخالق والخلق، فإن رأيتها مناسبة لنفسك ورأيت قلبك مائلا إليها راغبا في العمل بها، فاعلم أنك عبد نور الله تعالى بالإيمان قلبك وشرح به صدرك، وتحقق أن لهذه البداية نهاية ووراءها أسرارا وأغوارا ومكاشفات، وقد أودعناها كتاب إحياء علوم الدين فاشتغل بتحصيله. وإن رأيت نفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف وتنكر هذا الفن من العلم، وتقول لك نفسك: أن ينفعك هذا العلم في محافل العلماء؟ ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء؟ وكيف يرفع منصبك في مجالس الأمراء والوزراء؟ وكيف يوصلك إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف والقضاء؟ فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك ومثواك، فاطلب لك شيطانا مثلك ليعلمك ما تظن أنه ينفعك ويوصلك إلى بغيتك، ثم أنه قط لا يصفو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك وبلدتك، ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة.
1: أيها الولد للغزالي، قراءة أحمد عبد رب النبي. اعلم أيها الولد المحب العزيز، أطال الله تعالى بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة. عليه الصلاة والسلام: إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي؟ وإن لم يبلغك فقل لي: ماذا حصلت في هذه السنين الماضية؟ أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. وإن امرئ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. ومن جاوز 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. أيها الولد، النصيحة سهل والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبعي الهوى مر، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم، على الخصوص من كان طالب العلم الرسمي مشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له وسيلة سيكون نجاته وخلاصه فيه، وأنه مستغن عن العمل، وهذا اعتقاد الفلاسفة. سبحان الله العظيم، لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وروي أن الجنيد رحمه الله رأى في المنام بعد موته فقيل: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: طاحت العبارات وفنيت الإشارات، وما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد مثالا. لو كان على رجل في البرية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثاله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسنكجبين والكشكاب، فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما. كر مي ذو هزار رطل بيامي تامي نخوري نبا شدت شداي. ملاحظة: معناه إن كلت 2000 رطل خمرة لا تكن سكرانا ومجنونا ما لم تشربها. أيها الولد، لو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقوله: جزاء بما كانوا يكسبون، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيها الولد، ما لم تعمل لن تجد أجرا. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة، فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. فلما بلغه قال العابد: نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ قال: إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى: إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. وقال الحسن رحمه الله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الولد، إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا، أوله: يقول: عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، وما طهرت منظري ساعة. أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. أيها الولد، اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن، لأن منزلك القبر، وأهل القبر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. إياك أن تصل إليهم بلا زاد. وقال أبو بكر الصديق: هذه الأجساد قفص طيور واصطبل الدواب. فتفكر في نفسك، من أيهما أنت؟ إن كنت من الطيور العلوية، فحين تسمع طنين طبل ربك ارجعي إلى ربك، تصير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. والعياذ بالله، إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رحمه الله أعطى شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل: ما لك يا أبا سعد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار، حيث يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه، لكان نداء الله تعالى: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: يا فلان، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. أيها الولد، ومن الليل فتهجد به أمر، وبالأسحار هم يستغفرون شكر، والمستغفرون بالأسحار ذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. وقال سفيان الثوري: إن لله تعالى ريحا تهب بالأسحار، تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله، ثم ينادي مناد في شطر الليل: ألا ليقم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر، فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون، فإذا طلع الفجر ينادي مناد: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فرشهم كالموتى، نشروا من قبورهم. أيها الولد، روي في بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني، لا يكونن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم. ولقد أحسن من قال شعرا: لقد هتفت في جنح الليل حمامة على فنن، وهنا إني لنائم. كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا، لما سبقتني بالبكاء الحمائم، وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي، فلا أبكي وتبكي البهائم. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة هي: اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشرع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك قوله وفعله يكون بأوامر الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عصيا، أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت في صورة عبادة تأثم. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم

بعده إلى الذلة، والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدى به أوامر الله تعالى. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة. قال الشبلي أن الرسول قال: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. أيها الولد، إن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال: صاحبتني منذ 30 سنة، ما حصلت؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبة لي لتكون لي سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يقتدون أهواءهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف النفس وتشمرت بمجاهدتها، وما متعتها بهواها حتى ارتاضت بطاعة الله تعالى وانقادت. الفائدة الثالثة أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله. الفائدة الرابعة أني رأيت بعض الخلق يظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاعتز بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، فتأملت قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل. الفائدة الخامسة أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، فتأملت في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. الفائدة السابعة أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره، فتأملت في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه.

0: فائدة الثامنة: أني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم على الدينار والدرهم، وبعضهم على المال والملك، وبعضهم على الحرفة والصناعة، وبعضهم على مخلوق مثله. فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيقي: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثماني، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم. إني أنصحك بأشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة، تعمل منها وتدع منها. أما اللواتي تدع، فأحدها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة فإثمها أكبر من نفعها. نعم، لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع، جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. والثاني مما تدع هو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا مذكرا، لأن آفته كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أو لا، ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي من الله. والثالث مما تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا ترهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصي الله في أرضه. والرابع مما تدع ألا تقبل شيئا من عطايا الأمراء وهداياهم، وإن علمت أنها من الحلال، لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة. وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عبادة الله تعالى، وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة؟ وأما الأمور التي ينبغي لك فعلها: الأول أن تجعل معاملتك مع الله بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه، ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى به لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى، وهو سيدك الحقيقي. الثاني، كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. الثالث، إذا قرأت العلم أو طلعته ينبغي أن يكون علمك علما يصلح قلبك ويزكي نفسك. أيها الولد، الآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، والكلام الفرد يكفي الكيس، وأما الدعاء إذا سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح، واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك خصوصا في أعقاب صلواتك: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغدة، ومن العمر أسعد، ومن الإحسان أتم، ومن الإنعام أعم، ومن الفضل أعذب، ومن اللطف أقرب.
1: إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، كتاب أسرار الصوم، وهو الكتاب السادس من ربع العبادات، قراءة عبد الرحمن الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وأفنه ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وإن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة. والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر، وبمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان، إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم نصف الصبر، فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب، وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: للجنة باب يقال لها الريان، لا يدخله إلا الصائمون، وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزء صومه. وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. وقال وكيع في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية: هي أيام الصيام، إذ تركوا فيها الأكل والشرب. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهات بين الزهد في الدنيا وبين الصوم، فقال: إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد، فيقول: أيها الشاب التارك شهوته لأجلي، المبذل شبابه لي، أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال صلى الله عليه وسلم في الصائم: يقول الله عز وجل: انظروا يا ملائكتي إلى عبدي، ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. وقيل في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قيل: كان عملهم الصيام، لأنه قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغا ويجازف جزافا، فلا يدخل تحت وهم وتقدير. وجدير بأن يكون كذلك، لأن الصوم إنما كان له ومشرفا بالنسبة إليه، وإن كانت العبادات كلها له، كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له، لمعنيين: أحدهما أن الصوم كف وترك، وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى، والصوم لا يراه إلا الله عز وجل، فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. والثاني أنه قهر لعدو الله عز وجل، فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. ولذلك قال لعائشة رضي الله عنها:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ، وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عثمان بن غياث، حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. باب السؤال عن أركان الإسلام. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال: حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به. وحدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا، ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال، أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، بمثله. وزادا فيه: ولم أزد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا سعد بن طارق قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحدثني ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حا، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال أخبرني أبي، قال جميعا: حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناه. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا: أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، غير أن فيه: وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حا، وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث بن المسيب عن أبي هريرة. حا وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قالا حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله، ثم ذكر بمثله. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر حا، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قالا: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة. وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالا: حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول، سمعت عثمان يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال: فنفدت أزواد القوم قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا:

قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، عن ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة بن أبي أمية، حدثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال:

قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي، قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال:
حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك. وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قالا حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قالا حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو بن سويد أن أبا قتادة تحدث قال كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. جامع أوصاف الإسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال قل آمنت بالله فاستقم. باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم
قال عبد: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، فذكر مثله. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية حا وحدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم
عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. باب بيان تحريم إيذاء الجار. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. حدثني حرملة بن يحيى أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال: فليحسن إلى جاره. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال ابن نمير: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان حا، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا:
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حا وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. حدثنا أبو الربيع الزهراني أنبأنا حماد حدثنا أيوب حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قالا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر
والسكينة في أهل الغنم. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني ابن جعفر قالا حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وحدثني زهير بن حرب أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. باب بيان أن الدين النصيحة. حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك
قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قالا: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال: حدثنا سيار. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله، يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال: أخبرني عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة
ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. باب بيان خصال المنافق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش حا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قالا حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. حدثني عمرو الناقد حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا خالد عن أبي عثمان لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قالا حدثنا محمد بن طلحة حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور
حا. وحدثنا ابن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن واخد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حا. وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. باب تسمية العبد الآبق كافرا. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس

حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حا، وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكواكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني معاذ بن معاذ حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا جرير حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد

الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قالا: حدثني ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال: يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. باب تسمية العبد الآبق كافرا. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد حا
وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام بن عروة حا وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له. حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند الله وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا مروان الفزاري حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال
أو العمل، الصلاة لوقتها، وبر الوالدين. باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. باب بيان الكبائر وأكبرها. حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد، حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا شعبة أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن الهاد، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. باب تحريم الكبر وبيانه. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال منجاب: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب: قال أبو الزبير عن جابر. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث بن أبي شيبة قال
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين، حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج بن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به، حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول
كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى وهو القطان حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام، حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من غشنا فليس منا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا: وشق ودعا بغير ألف. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقالا: وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال:
أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قالا أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قالا أغمي على أبي موسى، وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنه قالا ثم أفاق قال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا داود يعني ابن أبي هند حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. باب بيان غلظ تحريم النميمة. وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قالا حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا. وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار.
قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. وحدثنيه بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير: ورجل ساوم رجلا بسلعة. وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أراه مرفوعا، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا عبثر حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي
حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري حا. وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة
إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حدثني محمد بن رافع، حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج، فذكر نحوه. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله
وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلما

رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قالا: حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وحدثنا قطن بن نسير،
حدثنا جعفر بن سليمان

حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ. وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث، ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى، حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها،
فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم، قالا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. والتحنث التعبد. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. باب صدق الإيمان وإخلاصه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حا، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر حا، وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية، قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال قد فعلت. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا مسعر وهشام حا وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا سفيان، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد: ومحاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا، وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قالا: حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، واللفظ لهارون، قالا: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر بمثله، وزاد: ورسله. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب، قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي العبد الشيطان فيقول: من خلق كذا وكذا؟ مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل، فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة: لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث: صدق الله ورسوله. وحدثني عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. حدثني محمد بن حاتم حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر قال: قال الله إن أمتك. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار
وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينه؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. وحدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم
جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا خالد يعني بن مخلد، حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر حا، وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال:
قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ووكيع حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعيد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض،
والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبالك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربدا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. وحدثني ابن أبي عمر: حدثنا مروان الفزاري، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة: أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي. وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. باب الاستسرار بالإيمان للخائف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثة ويرددها علي ثلاثة أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد فقمت إلى رسول الله فساررته فقلت ما لك عن فلان. وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا؟ أي سعد إني لأعطي الرجل. باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لف يوسف لأجبت الداعي.
وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد

برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم
وإن

من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع حا وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له. حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال

نحمده ونصلي على رسوله.

مستقيم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الوالي الحفيظ الأكرم

كذا. الله يا قريب يا رقيب، المستعان السامع المجيب.

الرحيم. واغفر لعبدك المذنب الضعيف يوسف بن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب، وأدخلنا وإياهم الجنة من غير سابقة عنه.

0: سألتك يا غفار أن تغفر الخطايا وكل خطيئتي وذنبي غافرا.
1: آمين.
0: بقهرك يا قهار خذ كل معتدي، فلا زال نصر الله للحق قاهرا.
1: آمين.

وللرزق يا رزاق كل ميسرا، وصيره لي ربي كثيرا ووفرا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وجد بفتح صدر.

0: كبير كل قدري معليا أعي لي مقامي خافضا للمكابرا. حفظه فحفظا منك يا خير حافظ وقوتا جزيلا يا مقيت ووافرا.
1: آمين.

0: ذكرا إلى الحق سرا وظاهرا.
1: آمين.
0: ووالي فأصلح لي

0: منك جد وبرحمة أفوز بها إن زار نفسي المقابر.
1: آمين.

0: الملك من تشاء تعز فمنك الخير هب لي كاثرا
1: آمين.
0: وإن

بحقنا فتورثها من شئت إن كان شاكرا. آمين.

0: ثبت صدق صبري وقوه، فلا زلت يا ربي لحكمك صابرا.
1: آمين.
0: بأسمائك الحسنى التي قد تقدمت وأوصافك

0: وأسبغ علي المن نعماك منعم إذا لا تصيرني بكبر مصاعرا.
1: آمين.
0: سألتك كشف

0: وما خاب قطعاً من عليك توكلا ففرج هموم العبد واجعله صابرا.
1: آمين.
0: وحطني

0: وبالخير جد دنيا وارحمنا كذا والعشائر.
1: آمين.
0: فغفرانك

ذاته وهم أو خيال. يا من هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بك

جميع خلقك تحت قهر عظمتك، فخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وأمر الدنيا والآخرة بيدك. ربنا إننا دعوناك بأسمائك الحسنى فأجب دعوتنا، وأقبل وسيلتنا، وأبح لنا جليل المطالب، وأحسن لنا الخواتم والعواقب. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا فارج الغمم، يا كاشف الظلم.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: غفرانك.

نحمده ونصلي على رسوله.

وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فاردد

الله يا قابض أنت المانع، الله يا خالق أنت الجامع.

الله يا خلاق يا منيب، الله يا رزاق يا حسيب، الله

الرحيم واغفر لعبدك المذنب الضعيف يوسف ابن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب وأدخلنا وإياهم الجنة من غير سابقة عذاب

سألتك يا غفار أن تغفر الخطايا وكل خطيئتي وذنبي غافرا. بقهرك يا قهار خذ كل معتدي، فلا زال نصر الله للحق قاهرا. آمين.

0: وللرزق يا رزاق كل ميسرا، وصيره لي ربي كثيرا ووفرا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وجد بفتح صعوبات وكل مظافرا.
1: آمين.
0: عليمون

0: كبير كل قدر يا معليا أعل مقامي خافضا للمكابرا. حفظه فحفظا منك يا خير حافظ وقوتا جزيلا يا مقيت ووافرا.
1: آمين.

ويا حق ثبتني على الحق دائما، وكلي وكيلي وكيل وناصرا.

0: عفو بعفو منك جد وبرحمة أفوز بها إن زار نفسي المقابر.
1: آمين.

الملك من تشاء تعز فمنك الخير هب لي كاثرا.

خلقنا فتورثها من شئت إن كان شاكرا.

0: الغوث والغيث يا ربنا، فما زال غوث الله للخلق حابرا.
1: آمين.
0: وجد بالحياة.

وقد حارت الأفكار من شدة البلاء وشدة قحط صير الأرض بائرا. فبالخصب جد ربي وأصلح فسادها وبعد يبقى

0: وما خاب قطعاً من عليك توكلا. ففرج هموم العبد واجعله صابرا.
1: آمين.
0: وحطني

0: وبالخير جد دنيا وارحمنا كذا والعشائر.
1: آمين.
0: فغفرانك.

ذاته وهم أو خيال. يا من هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن

علما جميع خلقك تحت قهر عظمتك فخضع كل ذي سلطان لسلطانك وأمر الدنيا والآخرة بيدك ربنا إننا دعوناك بأسمائك الحسنى فأجب دعوتنا وأقبل وسيلتنا وأبح لنا جليل المطالب وأحسن لنا الخواتم والعواقب يا سابغ النعم يا دافع

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: غفرانك

نحمده ونصلي على رسوله.

بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. يا حبذا ربه وحب دينا وحبذا محمد هادينا.

وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددوا